0: حافلة كرسها لرواية القصص، ومن خلال العشرات الروايات والأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومن بينها رواية نالت جائزة غونكور الأدبية المرموقة. وكان قد أعلن نجله جوليان دي كوان أن والده توفي بعد أن خاض معركة قوية وشجاعة ضد مرض السرطان. ورغم المرض واصل ديديه نشاطه الأدبي حتى أيامه الأخيرة، فقد نشر آخر رواياته في أبريل نيسان الماضي، وكان قبل وفاته بأيام قليلة لا يزال يقرأ الكتب الجديدة الصادرة ضمن الموسم الأدبي الفرنسي. وكان دوكوان يؤكد دائما أن شغفه الحقيقي هو متعة القراءة. وفي عام 1977 توج مسيرته الأدبية المبكرة بالحصول على جائزة غونكور، وهي أرفع الجوائز الأدبية في فرنسا، عن روايته جان لانفير أي جان الجحيم، ليصبح أحد الأسماء البارزة في المشهد الثقافي الفرنسي منذ سبعينيات القرن الماضي.
1: شكرا لك مايا صباح.
0: شكرا فايزة.
2: إنها الرابعة والدقيقة الثانية والأربعون بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. لمن انضم إلينا الآن شاكرين لمتابعتكم واستماعكم لمونتي كارلو الدولية. الآن ننتقل بكم إلى فقرة بيئة من أجل حياة أفضل. فيها سليم، علماء يحولون نفايات البلاستيك إلى زيوت تشحيم عالية الأداء.
3: نعم آدم، حيث طور علماء أمريكيون طريقة لتحويل نفايات البولي فينيل كلوريد المعروف اختصارا باسم BVC إلى زيوت صناعية تدخل في تصنيع مواد التشحيم، في خطوة قد توفر استخداما جديدا لأحد أصعب أنواع البلاستيك من حيث إعادة التدوير. وقال الباحثون من جامعة فيرجينيا إن العملية تزيل الكلور من البلاستيك ثم تحول المادة المتبقية إلى مركبات زيتية صناعية تعرف باسم بولي ألفا أوليفين، وهي مكونات أساسية في زيوت المحركات ومواد التشحيم المستخدمة في السيارات والطائرات والآلات الصناعية. ويستخدم بلاستيك PVC على نطاق واسع في أنابيب المياه وإطارات النوافذ وبطاقات الائتمان ومواد البناء.
2: 10% من حالات السرطان بحسب دراسة مرتبطة بزيادة الوزن.
3: هذا ما أشارته دراسة وأدلة علمية جديدة إلى أن العبء الحقيقي للسمنة على الإصابة بالسرطان أكبر بكثير يا أدم مما كان يعتقد عنه سابقا. كشف باحثون أن أكثر من 10% من حالات السرطان قد تكون مرتبطة بزيادة الوزن. فقد خلصت دراسة أجراها باحثون في المركز الألماني لأبحاث السرطان DKFZ إلا أن زيادة الوزن والسمنة قد تسهمان في عدد أكبر بكثير من حالات الإصابة بالسرطان مقارنة بما كان يعتقد في السابق، حيث كانت التقديرات تتراوح بين 2-8%. ويشير الباحثون إلى أن الدهون المتراكمة في منطقة البطن تعد الأكثر خطورة نظرا إلى نشاطها المرتفع وارتباطها بالالتهابات المزمنة والآليات البيولوجية التي قد تعزز نشوء الأورام وتطورها، وفق الدراسة التي نشرت في دورية كونسر كوميونيكيشن.
4: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة، موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8-11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
3: 4:45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية الأولى.
2: ترامب يعبر عن اعتقاده بأن حرب إيران ستنتهي قريبا وبأن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، وذلك وسط حديث إيراني عن اتفاق مع عمان بشأن مسار لعبور المضيق. في تصعيد غير مسبوق من نوعه منذ سنوات، مقتل ما لا يقل عن 58 من القوات اليمنية في هجمات للحوثيين، وإصابة 11 مدنيا في جنوب السعودية جراء هجوم للحوثيين. اختتام مفاوضات روما بشأن لبنان دون تقدم يذكر، ووسط رفض إسرائيلي لتحديد مناطق انسحاب جديدة في جنوب لبنان.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. نقاش مونتي كارلو الدولية.

0: وننهي الساعه الاخباريه الاولى بنقاش الظهيره مع فايزه مصطفى واعاده لنقاش امس.
1: فإذا تساءلت هل يتحول تسرب النفط إلى أزمة بيئية إقليمية بعد تهديد الملاحة في مضيق هرمز؟
2: فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية نخصصها للأزمة البيئية الإقليمية التي تلوح في الأفق بسبب التصعيد في مضيق هرمز، استهداف الناقلات النفطية وأيضا اتساع رقعة نفطية بالقرب من سواحل سلطنة عمان. إذا تتصاعد المخاوف، ما دفع بالخبراء البيئيين إلى التحذير من ما يمكن أن يلحق هذا التلوث من أضرار؟ فما هو حجم الخطر وما هي السبل لاحتواء الوضع قبل تفاقمه؟ وأسئلة أخرى نطرحها على ضيفينا، المستشار بدوي رهبان المدير السابق لوحدة الحد من الكوارث الطبيعية في منظمة اليونسكو. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا.
2: ومعنا أيضا الدكتور جبران قرنعوني طبيب الطوارئ والمتخصص في إدارة الكوارث. مرحبا دكتور.
4: مرحبا فيك.
2: أستهل النقاش معك سيد رهبان، كيف سيؤثر هذا التسرب النفطي خصوصا على أرخبيل الحلانيات في سلطنة عمان المصنف ضمن محمية بيئية، وكيف تقرؤون اتساع رقعة البقعة النفطية بهذا الحجم
3: في وضع يعني كوكبنا اليوم؟ نعمل جهودا وكل الدول تحاول أن تعمل جهودا لزيادة المناطق المحمية إن كان في المحيطات والبحار أو إن كان في الأقاليم وفي الدول، يعني من غابات، من أراضي، من ثروات طبيعية. يعني في المناطق حيث تشهد نزاعات يعني مسلحة مثل ما هو الحال الذي تفضلت عنه، هناك طبعا الأولويات هي لوقف النزاع، ولكن في مجمل الأحوال يعني الآثار والتداعيات لما يحصل على البيئة ربما لا يسلط الأنظار عليه كفاية، وتأتي الآن الحادثة لكي تسلط الأضواء. يعني البحار والمحيطات هي أهم الموارد الطبيعية على كوكبنا، وتسرب النفط من يعتبر يعني من الكوارث الكبيرة التي تهدد هذه النظم في بحارنا وفي محيطاتنا. تهدد كل النظم، النظم النباتية طبعا، ولكن أيضا النظم في الثروات، في الثروات البحرية. والحادث التي تذكرينه ربما يعني يتعلق أيضا بمناطق كما تفضلت بالكون، مناطق محمية وهي يعني تتنوع بتنوع بيولوجي كبير.
2: نعم، وفيها حيوانات مهددة بالانقراض. الدكتور قرنعوني، ما هي الأضرار الصحية التي قد تطال الكائنات البحرية وكذلك على السكان خصوصا مع وصول بقع النفط إلى بعض الشواطئ؟
4: نعم، متعارف على بلبنان، بس أذكر أنه بال2006 صار في تسرب نفط من بعد ما تعرضت مصفات لقصف مباشر، وصار في تلوث بالمياه البحر اللبنانية بقية لفترة طويلة. الشبيهة الوضع اللي بصير صاير هلأ، في أمور تأثير رح يكون مباشر، في تأثير غير مباشر. بالتأثير المباشر بالمحيط السكاني اللي موجود بسلطنة عمان أو بالمناطق القريبة لمكان التلوث، حيصير في تبخر لسطح بعض هذه المواد النفطية، وهذا الاستنشاق بحسب اتجاه الهواء حيأثر على صحة الأشخاص اللي موجودين بالمناطق. نحن بنعرف أنه بيصير في تبخر في مركبات عضوية بنسميها VOCs أو Volatile Organic Compound، هيدي فيها مثل مادة البنزين ومادة التولوين اللي هن مواد ما رح أقول مسممة بالبداية، بس مواد مؤثرة على الصحة قد تصل إلى درجة السمية. بقى رح تعمل مشاكل صحية من صداع ودوخات وغثيان وتهيج بالعيون وإلى آخره، وعلى المدى الطويل رح توصل لأمراض سرطانية، ونقول سرطانية يعني رح يصير عندنا مشاكل بالكبد، مشاكل بالكلى، مشاكل بالجهاز التنفسي من وراء التنشؤ اللي عم بصير. وهون كمان بس تلفت النظر انه الناس اللي عم تشتغل بمجال التنظيف او المسح اللي رح يصير بعدين بسكيمرز اللي بيستعملوهم مشان عملية تنظيف السواحل هم كمان معرضين اذا مش اخدين كافة الاحتياطات اللازمة انه عم ينظفوا. منروح لمحل تاني بالتأثير الصحي، هي لما بصير في عندي ملامسة للجلد، يعني الأشخاص اللي بيكونوا قريبين أو بعاد مش عارفين مدى تمدد البقعة، وإذا كانت البقعة اللي عم تتمدد منا كتير ظاهرة بأمكنة بعيدة، برجع بقول حسب اتجاه الهواء والتيارات البحرية كيف رح تكون متوجهة. ملامسة الجلد رح تؤدي كمان إلى مشاكل أو تهيج بالجلد، حروق كيميائية، حساسية جلدية. وهو بفوت النظر أنه أي مرة الجلد امتص هيدي المواد بكميات كافية، لما عم نحكي بكميات قليلة، حيأثر هالشيء على الأعضاء الداخلية، حيصير في تكسر بالكريات الحمر، الكريات الحمر اللي هي بالدورة الدموية. هون الأطفال هن معرضين أكثر من غيرهم لهيدي المشاكل. بلفت النظر، هلأ ما بعرف أنا بسلطنة عمان أو بالمناطق القريبة شو في عندهم مياه جوفية، ما بقدر أحكم بس متعارف عليه
5: أكيد سوف يتم تسرب نحو المياه الجوفية.
4: بالمياه الجوفية اللي هي قريبة، هون بنروح على التأثير الغير مباشر. لما تنزل على المياه الجوفية بصير في تلوث المياه الجوفية، أكيد رح تأثر على الناس لما بيشربوا هاي الماء. بلفت النظر هون إلى شغلة بس مهمة، الأسماك، وهون كتير بحب ركز عليها لأنه بلبنان صار عنا نفس الموضوع. بسنة 2006 كان في ديبيت، كان في إذا بدك موضوع للنقاش، هل يا ترى تأثرت الثروة السمكية من الناحية الصحية؟ يعني إذا أكل الشخص حيتسمم؟ الجواب أنا وقت كنت على إحدى الوسائل العلمية عم بقول أنه عادة الثروة السمكية بالمياه لما بصير في عندي غطاء أو غشاء من النفط على وجه الماء، هيدي الحيوانات البحرية بحاجة إلى الشمس مشان تتفاعل.
5: وصلت فكرتك. يعني أنا أستغل كل هذه التحذيرات والتخويفات التي قدمتها دكتور بصفتك طبيب لأسأل الأستاذ بدوي رهبان عن الإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها لاحتواء هذا التسرب للحيلولة دون انتشار هذا التلوث من قبل المجتمع الدولي، المنظمات المتخصصة. ونحن نعلم أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وأيضا التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز لم يحسم بعد.
6: نعم، عندما يعني نتطرق إلى الإجراءات طبعا نفكر أولا الأولوية هي ما هي الإجراءات على المدى الفوري، وأيضا عندما ننظر إلى الإجراءات والتدابير ماذا هو ممكن الآن، خاصة في ظروف يعني منطقة تقريبا عسكرية، نزاع عسكري، ما هي الإجراءات الممكنة وما هو ليس ممكن. الإجراءات الفورية الآن هي النظر، تقييم ماذا يحصل. ذكرتم أن مساحة التسرب الآن وصلت إلى 600 كيلومتر مربع، طبعا الأقمار الصناعية تستطيع أن تفيدنا بذلك، وأيضا الاستشعار من بعد، يعني تقييم التسرب إلى متى ينتشر. هل يمكن وهذا أعتقد صعبا، هل يمكن معالجة مصدر التسرب الآن بأسرع وقت ممكن؟ هل ممكن نشر حواجز عائمة لمنع انتشار بقعة النفط إلى السواحل وإلى أيضا مناطق أخرى؟ هذه تدابير يعني يجب أن يكون مبادرات فورية من قبل الدول المعنية في هذه الحادثة، وأيضا من قبل ربما الاتجاه نحو الأمم المتحدة، هناك منظمات مختصة بذلك، كما هناك أيضا ربما جهات إقليمية، دول على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي، ربما يكون هناك مبادرة تجاه الاتحاد الأوروبي أو غيره من الجهات. يعني ماذا يمكن فعله على المدى الفوري، ومن بعد ذلك نرى ماذا يمكن تقييمه في المدى المتوسط وعلى المدى البعيد.
5: نعم، نفس السؤال تقريبا أطرحه عليك دكتور جبران قرنعوني بصفتك طبيب وناشط في هذا المجال. ما هي المساعي التي قدمتها أو تقوم بها منظمات صحية دولية من أجل بذل الجهود للحيلولة دون انتشار مثل هذه الكوارث؟
4: بعتقد أنا أنه المجهود اللي عم ينقام فيه بالوقت منه كافي، لأنه لازم يكون سريع، لأنه عملية تبدد البقعة النفطية حتكون أسرع من عملية الاستجابة. كان لازم يكون موجود عندنا أجهزة رصد، أو أجهزة مش رح أقول رصد، أجهزة متابعة للكوارث، وتنظيم عملية مسح البحر بطريقة أسرع من اللي هي موجودة حاليا. الخوف إنه هذا حيتمدد أكثر، حيأثر على بردان أكثر، وحيأثر على الأشخاص وعلى الثروة السمكية بطريقة أسرع. لازم يكون في خطة سريعة طارئة مشان يتم عملية، وما فينا نتحمل هذا الوقت الطويل من الانتظار. وهالشيء رح يتمدد أكثر، لأنه مثل ما تفضل الأستاذ وقال لازم يكون في حواجز عائمة تسكر عملية التمدد اللي رح تروح على دول تانية وحتأثر على أشخاص تانيين. بسمح نفسي بس أقول لك شغلة بعد، الثروة السمكية في بعض أنواع السمك مثل الرخويات بنسميهم، مثل السلاطعين والأخطبوط، هودي ممنوع أكلهم نهائيا، لأنه هودي بيمتصوا من خلال الجلد عندهم هالمواد المسممة. إنما في أكثر منهم أنواع من السمك بتهرب إلى عرض البحر أو على مكان بعيد عن الشطوط، ممكن نكلها أكيد بس ما نتأكد من فحوصات معمولة من قبل وزارة الزراعة. خطر أخير أنا بخاف منه إذا تمددت بعد أكثر وما صار في حصر لها، هي حرايق أو انفجار، لأنه ضمن المضيق انت منك ببحر مفتوح، منك بمحيط مفتوح. بقى ضمن السلامة وإدارة الكوارث نحن بنعرف جيدا انه هيدي المواد سريعة وقابلة للاشتعال اذا توفر لها اي مصدر حرارة، يعني اي قصف ثاني، اي تعرض للزيفة او لاي مصدر حراري ممكن يولع بمكان محصور نار فانفجار، منكون بكارثة بنصير من كارثة اكبر.
5: الموضوع متشعب والحديث عنه يعني لا تكفي فقط ربع ساعة لإثارته والإحاطة بجوانبه. سوف نلتقي مجددا في مناسبات أخرى. إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور جبران قرنعوني، طبيب الطوارئ والمتخصص في إدارة الكوارث، كنت معنا من لبنان. والشكر موصول لك أيضا المستشار بدوي رهبان، المدير السابق لوحدة الحد من الكوارث الطبيعية في منظمة اليونسكو. شكرا جزيلا لكما مجددا وإلى اللقاء.
7: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: الخامسة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثانية أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبتان. صباح الخير الهادي.
3: صباح النور سليم. في أبرز عناوين الأخبار، ترامب يقول إن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، ومصادر تفيد بأن الاتفاق المقترح الإيراني العماني بشأن عبور مضيق هرمز غير قابل للتطبيق. بن سلمان وأردوغان وشريف يعقدون قمة ثلاثية في جدة اليوم لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك. عشرات القتلى من القوات اليمنية في أحد أعنف هجمات الحوثيين منذ سنوات. إسرائيل رفضت تحديد مناطق انسحاب جديدة في جنوب لبنان خلال مفاوضات روما. بسوريا مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار جرمانة. وزيلنسكي في صربيا هذا السبت للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لبلاده.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم. هل أن عقدة مضيق هرمز متجهة للحل؟ على كل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن المضيق المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا، مشيرا إلى أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية. لكن في وقت أعلنت طهران اتفاقا مقترحا بين إيران وسلطنة عمان لأن هذا الاتفاق وفقا لعدة مصادر يصعب تنفيذه. تقرير شيرين نصر.
4: أمام صحفيين في المكتب البيضاوي قال الرئيس الأمريكي أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا، في إشارة إلى إيران، مضيفا أن أظن أنه ليس بإمكانهم الصمود طويلا، وأضاف أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، مشيرا إلى مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد جدا وهو منخرط فيها. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة قال الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. إلى ذلك أفضت المفاوضات بين طهران وسلطنة عمان إلى الاتفاق على آلية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفق الخارجية الإيرانية تنص على أن يكون دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من السواحل الإيرانية وخروجها عبر الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، وبعد انتهاء مهلة زمنية محددة تصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيقة. وأشار المصدر الإيراني إلى أن الرسوم المفروضة على السفن ستحدد في إطار المقابل المالي للخدمات المقدمة. في الموازاة قالت أربعة مصادر في قطاع الشحن أن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز يصعب تنفيذه بسبب العقوبة الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات.
3: وفي ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قمة ثلاثية في مدينة جدة اليوم الجمعة. وسيوقع بن سلمان وأردوغان وشريف اتفاقية دفاع مشترك. هذا الموضوع سنعود إليه بالتفصيل في فقرة مباشر مع مراسل مع مراسلنا في الرياض أحمد الديحاني عقب هذه النشرة. شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية هذا الخميس، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل، كما استهدف الحوثيون مناطق داخل السعودية في أعنف تصعيد منذ سنوات. من صنعاء محمد السماوي.
5: أفادت مصادر عسكرية تتبع الجيش الحكومي أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقوا 8 صواريخ من منطقة جبال المحزمات غربي مديرية الغيل بمحافظة الجوف، مستهدفين مواقع عسكرية في مناطق الثنية والرويك بمحافظة مأرب والعبر بمحافظة حضرموت. تأتي هذه الهجمات بعد استهداف سفينة سعودية نفطية في خليج عدن في ظل توسع المواجهات الميدانية التي مما لا شك فيه أن الأيام القادمة ستشهد مواجهات ميدانية كبيرة بين الطرفين. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي أخبار أيضا من مونتي كارلو الدولية، هذا الصباح رفضت إسرائيل خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب لبنان، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطار، كما ينقل من القدس مراسلنا زياد حلبي.
6: رغم إيجابية البيان الأمريكي، لا حديث في إسرائيل عن اختراق جدي في مفاوضات روما مع لبنان، حيث ترفض إسرائيل الانسحاب من مناطق تجريبية إضافية حاليا، وتشترط ذلك بقيام الجيش اللبناني بمهامه ونزع سلاح حزب الله. إسرائيل تريد أيضا أن تكون جزءا من الإطار الثلاثي لمواكبة التنفيذ، لكن لبنان رفض ذلك بتفسير أنه يمس بسيادة لبنان ويجري البحث في ضم قوة دولية طرف ثالث، فيما يبقى التحكيم الرئيسي بيد الأمريكيين. في إسرائيل يخشون تكرار انفجار عبوات في القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان كلما تقدمت المفاوضات، رغم أن مصدرا أمنيا أقر بأن العبوة التي انفجرت وقتلت جنديين وأصابت آخرين زرعت قبل وقف إطلاق النار وقد لا تكون خرقا من حزب الله. رغم ذلك أراد الجيش الإسرائيلي شن هجمات واسعة على جنوب لبنان، لكن لم يتلقى إذنا من المستوى السياسي. الكابينت الأمني المصغر اجتمع على وقع التوتر مع إيران ودخول مجلس السلام إلى قطاع غزة وتطورات على جبهة لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: هاجم مستوطنون إسرائيليون تجمع خربات الطوبة الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث أضرموا النار في منازل وأصابوا عددا من السكان. بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي والهلال الأحمر الفلسطيني، واجهت النيابة العامة الإسرائيلية أمس لائحة اتهام بحق مستوطن على خلفية مقتل الناشط الفلسطيني عودة الهذالين في الضفة الغربية المحتلة في أول لائحة اتهام من نوعها منذ اندلاع الحرب في غزة في العام 2023. في موضوع آخر، وافق البرلمان الأوغندي على نشر وحدة من الجيش الأوغندي في قطاع غزة لتكون جزءا من قوة الاستقرار الدولية، بناء على ما ينص عليه اتفاق نزع سلاح حماس الذي تم التوصل إليه أواخر تموز يوليو. إلى أخبار سوريا، مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء الخميس في مدينة جرمانة قرب دمشق. نبقى مع أخبار سوريا، حيث زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنقرة وبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات الأمنية في سوريا والمنطقة، وأكد الجانبان أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود. حازم حمد.
7: لم تنجح المساعي اللبنانية في منع إسرائيل من تنفيذ هجماتها ردا على عبوة مجد الزون. استجلت اليونيفيل إطلاق 113 مقذوفا يوم الأربعاء، وهو رقم ارتفع يوم الخميس مع سلسلة الغارات التي شنت منذ الفجر على المنصوري، كما على غرفة زراعية داخل بستان في محلة المساكن الشعبية في برج الشمالي، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة في عدد من الغرف المأهولة والسيارات والدراجات النارية، كما اقتلاع عدد من الأشجار. الغارات تزامنت مع قصف مدفعي ثقيل ومتواصل على المنصوري ومشاعها وعلى محيط حداتا ياطر ومرتفعات علي الطاهر، في حين أطلقت النيران الرشاشة باتجاه منطقة الحمراء في بيوت السياد ومنطقتي وادي سلوقي ووادي الحجير، ونفذت عملية تفجير في زوطر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى صربيا في أول زيارة لهذا البلد الحليف التقليدي لموسكو منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 2022. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع حد للهجمات على المناطق المدنية في كل من روسيا وأوكرانيا على وقع تكثيف الطرفان تبادلهما للضربات البعيدة المدى والتي أسفرت عن مقتل العشرات. نبقى مع أخبار أوكرانيا، وبعد أيام من إعفائها من منصبها في الولايات المتحدة، واجهت سفيرة أوكرانيا السابقة لدى واشنطن أولغا ستيفانينشكا اتهامات بالفساد بحسب ما أعلنت المحكمة ومحققون الخميس. أحلام الطهر.
8: بعد نحو عام من توليها منصبها كسفيرة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، جاءت إقالة أولغا ستيفانيشينا بموجب مرسوم رئاسي وسط مرحلة حساسة بالنسبة لكييف التي تعتمد على الدعم الأمريكي العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية في حربها ضد روسيا. وكانت التكهنات بشأن احتمال مغادرتها المنصب قد بدأت منذ التعديل الحكومي الواسع الذي أجرته أوكرانيا في يوليو تموز الماضي، والذي شمل تغييرات في عدد من المناصب العليا داخل الدولة. لكن ستيفانيشينا تخضع حاليا لتحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا في قضية تتعلق بالإثراء غير المشروع وامتلاك أصول بينها شقق وعقارات لم تعلن عنها في إقرار رسمي. من جانبها أشادت السفيرة السابقة بحصيلة عملها خلال فترة وجودها في العاصمة الأمريكية، مشيرة إلى نجاحها في زيادة شحنات الأسلحة الأمريكية والحفاظ على الدعم المقدم لكييف في وقت كان فيه المناخ السياسي في واشنطن يتغير ضد أوكرانيا، ووصفت الاتهامات التي طالتها بأنها مجرد زوبعة في فنجان.
3: وفي أخبار أيضا من مونت كارلو الدولي هذا الصباح، أعلنت الحكومة النيجيرية تحرير أكثر من 300 رهينة في واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ في البلاد في ظل تصاعد أزمة الخطف مقابل فدية في نيجيريا، حيث تنشط جماعات مسلحة ومتشددة في مناطق شمال البلاد ووسطها مستغلة ضعف الحضور الأمني. سامي الأشراقي.
9: وصفت الرئاسة النيجيرية العملية بأنها أكبر عملية إنقاذ تنفذ في يوم واحد، وجرى تحرير الرهائن من داخل غابة منتزه بحيرة كاينج الوطني في عملية شاركت فيها قوات الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. وتأتي هذه العملية بعدما شهدت نيجيريا خطف نحو 52 شخصا في ولاية قرب البنين، كما أسفر هجوم نفذه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى جماعات جهادية عن مقتل أكثر من 150 شخصا وخطف عدد مماثل تقريبا. وتعد عملية الخطف مصدر دخل مربح للجماعات المسلحة في نيجيريا، فبين تموز يوليو 2024 وحزيران يونيو 2025 بلغت قيمة الفدية المدفوعة نحو 1,660,000 دولار.
3: أعلنت وزارة الصحة في تشاد عن وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي العدوى في شهر تموز يوليو. بدأت مفاوضات تدعمها الولايات المتحدة بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وفصيل من المعارضة أمس الخميس، وتهدف المحادثات إلى إعادة تشكيل النظام السياسي للبلاد قبل الانتخابات المرتقبة. شيرين ناصر.
10: تأجيل لقرابة أسبوع انطلقت بعده المفاوضات التي تدعمها واشنطن بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وفصيل من المعارضة أمس الخميس بهدف إعادة تشكيل النظام السياسي للبلاد قبل الانتخابات المرتقبة. الوفد الحكومي رأسه خورخي رودريغيز شقيق الرئيس المؤقت دلسي رودريغيز ورئيس الجمعية الوطنية ومفاوض مخضرم في محادثات سابقة مع الولايات المتحدة والمعارضة التي تمثلها دينورا فيتشيرا، التي قالت عبر منصة إكس: أطلقنا العملية التي ترسم الطريق نحو الديمقراطية وإعادة تأسيس المؤسسات في فنزويلا. إلا أن ماريا كورينا ماتشادو الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والشخصية المعارضة الأكثر شعبية في البلاد لم تشارك في هذه المفاوضات، لكنها أعلنت أنها لن تكون حجر عثرة أمام إحراز تقدم فيها. هذه الجولة الأولى التي أشادت بها الخارجية الفنزويلية ستستمر حتى 12 من الشهر الجاري، وسيقرر الطرفان حينها ما إذا كانا سيواصلان المحادثات أم لا.
3: أفادت تقارير أن الحكومة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرات دخول بمن فيهم الصحفيون الأجانب، وذلك في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة لمكافحة الهجرة. فرضت باكستان مزيدا من القيود على وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في البلاد، سعية للمرة الأولى إلى فرض رقابة دورية على تنقلات المواطنين الباكستانيين العاملين لديها. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول إن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، ومصادر تفيد بأن الاتفاق المقترح الإيراني العماني بشأن عبور مضيق هرمز غير قابل للتطبيق. بن سلمان وأردوغان وشريف يعقدون قمة ثلاثية في جدة اليوم لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك. عشرات القتلى من القوات اليمنية في أحد أعنف هجمات الحوثيين منذ سنوات. إسرائيل رفضت تحديد مناطق انسحاب جديدة في جنوب لبنان خلال مفاوضات روما. في سوريا مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في انفجار جرمانا وزيلينسكي في صربيا السبت للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لبلاده. النشرة انتهت، ولكن صباح مونتي كارلو بفقرته المتنوعة متواصل معكم حتى 8 صباحا. ابقوا معنا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
3: في الأمريكيتين سليم، ولكن من أين نبدأ؟
11: نعم، البداية هذه ستكون من واشنطن، حيث سيكون الطقس ليلا قائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية. في كندا وبالضبط بأوتاوا، أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقة جغرافية ضيقة. درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية. بمكسيكو سيتي طقس غائم طوال اليوم مع هطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 12 درجة مئوية. بالقسم الجنوبي لأمريكا وبالضبط ببرازيليا، حيث سيكون الطقس ليلا صافيا، درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية. بكاراكاس الطقس سيكون ضبابيا ودرجة الحرارة ستصل إلى 18 درجة مئوية.
0: مباشر مع مراسل.
3: وصل وفد باكستاني برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى السعودية لإجراء مباحثات مع المسؤولين السعوديين أفاق العلاقات السعودية الباكستانية في ظل الأجواء الإقليمية المتوترة ومع التحالف السعودي الباكستاني الذي توثق أكثر باتفاقية عسكرية أبرمت قبل أشهر قليلة. كما يصل اليوم إلى السعودية الرئيس التركي رجب أردوغان. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مراسلنا في الرياض أحمد الدحاني. صباح الخير أحمد.
12: صباح الخير هادي، أهلا وسهلا.
3: أهلا بك. ما المنتظر أحمد من هذه القمة الثلاثية؟ هناك حديث عن أن السعودية وباكستان وتركيا ستوقعان اتفاقية دفاع مشترك.
12: المنتظر هو المزيد من التنسيق، كما ذكرت بداية، بين حليفين عسكريين تمتد علاقاتهما إلى أكثر من 7 عقود، هما السعودية وباكستان، ترسخت أكثر وتوثقت باتفاقية عسكرية سميت معاهدة دفاع مشترك. هذه الزيارة لرئيس الوزراء شهباز شريف هي الثالثة إلى المملكة منذ اندلاع الحرب في المنطقة أواخر فبراير الماضي، بعدها زار الرياض مرتين خلال شهر واحد برفقة قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. زيارة الوفد الباكستاني الحالية تمثل الجولة الثامنة من المشاورات بين السعودية وباكستان. هذه الزيارة التي تمتد إلى 3 أيام، من اللافت كذلك أنها تجري بالتزامن كذلك مع زيارة لافتة سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، تمتد ليوم واحد فقط، ما يعني إضافة إلى ذلك دخول تركيا في هذا الحلف الثنائي لتشكل قطب ثالث لما قد يعرف بتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الدفاعي. الدول الثلاث تتجه لتوقيع اتفاقية للدفاع المشترك بالتزامن مع قمة ثلاثية تجمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. الاتفاقية المرتقبة تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة لفتح آفاق أوسع للتنسيق والتعاون بين الرياض وإسلام أباد بالإضافة لأنقرة. السعودية أعلنت الأسبوع الماضي تعيين الدكتور راجح البقمي سفيرا لها لدى باكستان، ما يعكس حالة من رفع وتيرة التنسيق والتشاور بين السعودية وباكستان تحديدا سياسيا وعسكريا.
3: في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها أحمد وفي ظل هذا اللقاء الثلاثي، ما أبعاد مناقشة فرص التسوية بين واشنطن وطهران؟
12: نعم جهود الوساطة الباكستانية هذه يبدو أنها تؤنفت بعد حالة الإحباط التي سادت أجواء الوسطاء عقب حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة مؤخرا من جانب الطرفين المتصارعين، لكن إسلام أباد التي ترتبط بعلاقة جد وثيقة بالرياض استردت حماسها لجهود التهدئة والتوسط، خصوصا وأن الرياض كانت في قلب صورة المشهد الأخير لنزع الفتيل بعد أن اتصل ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء الوعيد بالتصعيد. لذلك لازال التصعيد، لازالت جهود الوساطة جارية من جانب باكستان التي أعلنت مؤخرا أنها منخرطة في اتصالات ومشاورات مع عدد من الدول بشأن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، وخاصة الوضع المرتبط بمضيق هرمز، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية الباكستانية مستمرة بهدف المساهمة في التوصل إلى حل شامل ومستدام للأزمة بما يضمن استقرار المنطقة وأمن الملاحة البحرية تحديدا.
3: في موضوع آخر أحمد، كيف يمكن لإسلام أباد وأنقرة دعم الجهود السعودية في إنشاء تحالف عسكري يحمي الملاحة في البحر الأحمر؟
12: الباكستان وتركيا تحديدا منخرطتان بشكل كبير في دعم السعودية في جهودها لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة، وكذلك وزارة الدفاع السعودية أعلنت اليوم أنه تقرر تعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشيري قائدا للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات، يتولى الشهري قيادة المهام البحرية المشتركة والتنسيق بين الدول الأعضاء والتحالفات الأخرى. التعيين يعكس التزام الدول المؤسسة ومن ضمنها باكستان وتركيا باستكمال الهيكل القيادي للتحالف بما يعزز جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية لدعم الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين الممرات والمضائق البحرية ودعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية ضمن قطاع مسؤولية التحالف وفقا لميثاق وأحكام القانون الدولي.
3: أحمد الداحني مراسلنا في الرياض كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل، شكرا لك أحمد وطاب يومك.
2: جولة في الصحف الفرنسية مع نجوى بن مبارك يحاورها الهادي بوبتان.
3: نجوى، هذه الجولة نستهلها بصحيفة الفيجارو التي كتبت هرمز بين التهديد والمساومة، هل تستخدم طهران المضيقة كورقة ضغط جديدة؟
13: نعم، هذه الصحيفة ترى أن إيران تسعى إلى توظيف مضيق هرمز كوسيلة ضغط استراتيجية أكثر من كونه سلاحا للمواجهة المباشرة، وتبدو طهران حريصة على استخدام التهديد بفرض رسوم أو قيود على الملاحة لإرسال رسالة مفادها أن أمن الطاقة العالمي مرتبط بالتعامل مع مصالحها. وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية تتابع هذه التحركات بحذر، لأن أي تصعيد في المضيق قد ينعكس سريعا على أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية، كما تبرز أن دول الخليج التي يعتمد جزء كبير من صادراتها النفطية على هذا الممر ستكون من أكثر المتأثرين بأي اضطراب في حركة الملاحة. وتخلص الفيجارو إلى أن إيران تحاول تحقيق مكاسب سياسية عبر سياسة الضغط المحسوب، لكنها تحذر في الوقت نفسه من أن الإفراط في استخدام هذه الورقة قد يتحول إلى فخ استراتيجي لطهران نفسها، إذ قد يدفع القوى الدولية إلى تجديد الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها بدلا من تقديم تنازلات.
3: ونقرأ نجوى في صحيفة ليزيكو، الحرب تستنزف ترسانة واشنطن مخزونات الصواريخ الأمريكية تحت الضغط.
13: نعم، الصحيفة ترى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تبدي قلقا متزايدا إزاء تراجع مخزون بعض الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي نتيجة الدعم العسكري المستمر للحلفاء والانخراط في أزمات متزامنة ولسيما المواجهة الأخيرة مع إيران. الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار امتلاك الولايات المتحدة مخزونات كافية، إلا أن خبراء عسكريين يحذرون من أن وتيرة استهلاك الذخائر المتطورة صغيرة مثل صواريخ منظومة باتريوت باتت تتجاوز قدرة الصناعات الدفاعية المطلوبة. وترى الصحيفة أن الضغوط على الترسانة الأمريكية تكشف تحديا صناعيا واستراتيجيا يفرض على واشنطن تعزيز قدراتها الإنتاجية وإعادة إدارة مخزونها العسكري، خاصة مع استمرار دعم الحلفاء وتعدد بؤر التوتر الدولية. وتخلص ليزيكو إلى أن التحدي الأساسي لا يتمثل في نفاذ الصواريخ على المدى القريب، بل في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها العسكري في ظل سباق تسلح عالمي متسارع.
3: إلى صحيفة لاكروا نجوى والتي عالجت موضوع بعد 8 سنوات من النزوح أكراد عفرين يعودون إلى ديارهم في سوريا.
13: بالفعل الصحيفة اعتبرت أن عودة آلاف الأكراد إلى مدينة عفرين في شمال غرب سوريا تمثل محطة إنسانية وسياسية مفصلية، لكنها تفتح في الوقت نفسه ملفات معقدة خلفتها سنوات الحرب. وبحسب لاكروا فإن إعادة السكان إلى ديارهم لا تقتصر على إنهاء النزوح، بل تتطلب معالجة قضايا استعادة الممتلكات وتعويض المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب توفير الضمانات الأمنية والقانونية التي تكفل استقرار العائدين. وأضافت أن السلطات السورية تسعى من خلال هذه العملية إلى تعزيز حضورها في الشمال وإثبات قدرتها على إدارة مرحلة ما بعد النزاع، إلا أن نجاح هذه الجهود سيظل مرهونا بقدرتها على تسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي والممتلكات ومنع تجدد التوترات بين السكان. وخلصت لاكروا إلى أن عودة الأكراد تمثل بارقة أمل لإنهاء سنوات طويلة من التهجير، غير أن تحقيق عودة مستدامة يتطلب مصالحة محلية حقيقية بعيدا عن السياسات التي عمقت الانقسامات خلال سنوات الصراع.
3: صحيفة لوموند تتساءل نجوى بشأن تصدعات داخل الدعم السريع، هل تقترب الحرب السودانية من نقطة التحول؟
13: لوموند ذكرت أن تصاعد الانشقاقات داخل صفوف قوات الدعم السريع يعد من أبرز التحولات في النزاع السوداني، إذ يعكس تراجعا تدريجيا في تماسك القوة بقيادة محمد حمدان دقلو حميتي تحت وطأة الضغوط العسكرية والخسائر الميدانية. وأضافت أن بعض هذه الانشقاقات حظيت وفق مصادر دبلوماسية بتشجيع من أطراف إقليمية بينها السعودية في إطار مساع لإضعاف قوات الدعم السريع، بينما يسعى الجيش إلى استثمارها لإظهار خصمه في موقع القوى المتراجعة. ومع ذلك تؤكد لوموند أن هذه التطورات لا تعني انهيارا وشيكا لقوات الدعم السريع التي لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية ومصادر تمويل ونفوذ في عدة أقاليم. وتخلص إلى أن الانشقاقات قد تعزز تدريجيا موقف الجيش، لكنها وحدها لا تكفي لحسم الحرب التي تبقى رهينة التوازنات العسكرية والتدخلات الإقليمية وتعقيدات المشهد السياسي السوداني.
3: نختم نجوى هذه الجولة في الصحف الفرنسية بليبراسيون والتي ترى أن أوروبا تفقد مياهها.
13: الصحيفة ترى أن أزمة المياه في أوروبا لم تعد ظاهرة موسمية عابرة، بل تحولت إلى تحد بنيوي يكشف هشاشة القارة في مواجهة التغير المناخي. فالجفاف المتكرر وانخفاض منسوب الأنهار وفي مقدمتها الدانوب يهددان قطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل النهري وإنتاج الطاقة، ويؤثران في الأمن الغذائي والاقتصادي لملايين الأوروبيين. الصحيفة تشير إلى أن استمرار الاعتماد على أنماط تقليدية في إدارة الموارد المائية لم يعد كافيا، كما تؤكد أن التحدي لم يعد يقتصر على توفير المياه، بل يشمل إعادة صياغة السياسات الزراعية والصناعية والعمرانية بما يضمن الاستخدام الرشيد لهذا المورد الاستراتيجي. وتخلص ليبراسيون إلى أن أوروبا تدخل مرحلة جديدة يصبح فيها شح المياه أحد أبرز التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يفرض تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والاستراتيجية استثمار في البنية التحتية المائية وتسريع سياسات التكيف مع تغير المناخ قبل أن تتحول أزمة الجفاف إلى أزمة تنموية طويلة الأمد.
3: قراءة في الصحف الفرنسية. شكرا نجوى بن مبارك.
0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
14: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشري، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو دولية.
1: الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: لحظات مستمعينا، ونوافيكم بموجز لآخر وأهم الأخبار معك شيرين نصر.
3: شكرا لك هادي، وأهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم للصحفيين أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، وأن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، وأنه منخرط في هذه المفاوضات. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة، قال الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. إلى ذلك، أوضح مصدر في الخارجية الإيرانية أن دخول السفن إلى مضيق هرمز سيجري بإدارة إيرانية، والخروج سيكون بإدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، وأنه بعد انتهاء مهلة زمنية محددة سيتوقف العمل بالممرين الشمالي والجنوبي لتصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق. ليل الخميس الجمعة، أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض عن إصابة 11 شخصا في منطقة نجران الحدودية جنوب السعودية جراء هجوم للحوثيين، ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية للحوثيين في السعودية منذ توقيع الهدنة عام 2022. وأمس شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل. واليوم سيوقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع مشترك في مدينة جدة. ووصل شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى السعودية أمس، فيما يصل أردوغان اليوم على ما أعلنت الرئاسة التركية. إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم أمس مستوطنون إسرائيليون تجمع خربة الطوبة الفلسطينية في جنوب الضفة، وأضرموا النار في منازل وأصابوا عددا من السكان. إلى الملف اللبناني، حيث قالت مصادر في الرئاسة أمس أن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب اتفاق الإطار. وفي سوريا، قتل شخصان وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء أمس في مدينة جرمانة قرب العاصمة دمشق. ونختم من كاراكاس، التي بدأت فيها أمس محادثات الانتقال السياسي المدعومة من الولايات المتحدة بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وممثلين عن المعارضة. نهاية الموجز.
2: شكرا شيرين. مونتي كارلو الدولية.

0: ووصل شريف قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى السعودية أمس، فيما يصل الرئيس التركي اليوم بحسب ما أعلنت الرئاسة في أنقرة. وليل الخميس الجمعة، وفي هجوم هو الأكثر دموية للحوثيين على السعودية منذ توقيع الهدنة عام 2022، أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض عن إصابة 11 شخصا في منطقة نجران الحدودية جنوب البلاد جراء هجوم الحوثيين. والحوثيون شنوا أمس أيضا هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل، وفي هجوم وصف الأعنف أيضا منذ سنوات. إلى إيران التي وجهت عبر وسطاء تحذيرا بإغراق الخليج في الظلام في حال مضى ترامب باستهداف محطاتها لتوليد الكهرباء، وأوضح مصدر في خارجيتها في شأن متصل بمضيق هرمز أن دخول السفن إلى المضيق سيجري بإدارة إيرانية، أما الخروج فسيكون بإدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، لأنه بعد انتهاء مهلة زمنية محددة سيتوقف العمل بالممرين الشمالي والجنوبي لتصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق بعد اتفاق بين طهران ومسقط. وأمام صحفيين في البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا وأن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية وأنه منخرط في هذه المفاوضات. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. غدا السبت يتوجه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى صربيا في أول زيارة لهذا البلد الحليف التقليدي لموسكو منذ بدء الغزو الروسي لبلاده عام 2022. هذا ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى وضع حد للهجمات على المناطق المدنية في كل من روسيا وأوكرانيا على وقع تكثيف الطرفان تبادلهما للضربات البعيدة المدى والتي أسفرت عن مقتل العشرات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز دفعت دول الخليج إلى إعادة تقييم أمن صادراتها النفطية من هذه الدول الإمارات التي استفادت من عدة عوامل للحفاظ على وصول نفطها إلى الأسواق العالمية. كيف استطاعت أبوظبي المحافظة إذن على تدفق جزء كبير من صادراتها النفطية على الرغم من مخاطر مضيق هرمز؟
2: تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو امتلاك دولة الإمارات بنية تحتية تسمح لها بنقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى الساحل الشرقي المطل على خليج عمان من دون الحاجة إلى عبور مضيق هرمز. يستطيع خط أبوظبي للنفط الخام والمعروف بخط حبشان الفجيرة نقل ما يصل إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميا.

0: رودري منح الضوء الأخضر لبرشلونة من أجل التفاوض على ضم هذا الصيف بعد أن ارتبط بطل العالم في الفترة القليلة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد. في فرنسا أعلن باريس سان جيرمان بطل أوروبا عن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم الدولي الفرنسي ماغنيس أكليوش قادما من فريق الأمارة موناكو بعقد حتى 2031. وتشير التقارير إلى أن صاحب 24 عاما انتقل بمقابل يصل 50 مليون يورو. في تركيا وقع نجم الكرة المصرية العالمية محمد صلاح عقود انضمامه رسميا إلى نادي طرابزونسبور لمدة عامين في صفقة انتقال حر. عقد السنوي يصل إلى 17 مليون يورو وفق التقارير، ليصبح بذلك اللاعب الأعلى أجرا في البطولة بالإضافة إلى 20% من عائدات بيع قميص اللاعب رقم 10 الذي سيرتديه صلاح مع طرابزون وكل المنتجات الترويجية التي ستحمل اسمه. وحظي قائد المنتخب المصري باستقبال استثنائي وحضور جماهيري امتلأت به مدرجات ملعب النادي الواقع في شمال شرق تركيا، وهتفت الجماهير باسم نجم ليفربول السابق وتغنت له. صلاح من جهتي تحدث بدوري الجماهير وشكرها على الحضور. أشكركم جميعا على حضوركم على مدى اليومين على التوالي، أظهرت حب كبير لي، لم أتوقع على الإطلاق هذا الحجم من الاستقبال والاحتفاء. أنا هنا للفوز بالألقاب مع هذا النادي وفي غاية السعادة بالتواجد في هذا الملعب وبين الجماهير، وأتطلع لرؤيتكم على أرض الملعب. نشير إلى أن صلاح توج مع ليفربول الإنجليزي بلقبي دوري محلي ولقب دوري أبطال أوروبا في 9 أعوام. إلى أزمة رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، حيث تمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقرار مقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي بما فيها كؤوس العالم، على الرغم من تراجع إنفانتينو عن مشروع المثير للجدل والقاضي بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة أنشطة وفعالية الفيفا التي من بينها كأس العالم. وفقا لبيان ويفا، لم يقدم الفيفا الضمانات الكافية لعدم عودة مثل هذه المحاولات في المستقبل، ويبقى قرار المقاطعة قائما مع حالة فقدان الثقة في رئاسة جاني إنفانتينو. وفي اتجاه الضغوط الأوروبية أيضا على إنفانتينو، صاحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه لجاني إنفانتينو في الانتخابات المقبلة وفق وسائل إعلام بريطانية. من جهتها أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن دعمها لإنفانتينو بالإجماع. بانتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السابعة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، لمن فتته النشرة الإخبارية الرابعة، هذه أبرز عناوينها.
1: بن سلمان وأردوغان وشريف يعقدون قمة ثلاثية في جدة اليوم لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك. إصابة 11 في هجوم للحوثيين على السعودية، والمملكة تحذر من هجمات وشيكة. ترامب يقول إن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، ومصادر تفيد بأن الاتفاق المقترح الإيراني العماني بشأن عبور المضيق غير قابل للتطبيق. إسرائيل رفضت تحديد مناطق انسحاب جديدة في جنوب لبنان خلال مفاوضات روما. في سوريا مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار جرمانة. وزيلينسكي في صربيا هذا السبت للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لبلاده.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: أخبار ثقافة وفيها اليوم سليم، اليونسكو تختار بكين عاصمة عالمية للعمارة للعام 2026.
1: نعم، أعلنت منظمة اليونسكو اختيار العاصمة الصينية بكين عاصمة عالمية للعمارة لعام 2029، وذلك ضمن البرنامج المشترك الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمعماريين. أوضحت اليونسكو أن اختيار بكين جاء تقديرا لقدرتها على الجمع بين إرث معماري يعد من الأغنى عالميا ورؤية مستقبلية تقوم على التنمية الحضرية المستدامة. يمنح لقب العاصمة العالمية للعمارة كل 3 سنوات للمدينة التي تستضيف المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمعماريين. الجدير بالذكر بأنه سبقا حملت اللقب كل من ريو دي جانيرو عام 2020 وكوبنهاجن عام 2023 وبرشلونة عام 2026 لتحط الرحال إلى بكين في 2029.
0: الجزائر طبعا معروفة بانفتاحها على الحضن الأفريقي. الجزائر تطلق مهرجانا دوليا متنقلا للفكر الأفريقي المتوسطي.
1: نعم، الهادي حيث أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية تأسيس المهرجان الثقافي الدولي الأفريقي المتوسطي للفكر ليصبح تظاهرة ثقافية دولية دائمة تستضيفها سنويا إحدى ولايات البلاد. وجاء تأسيس المهرجان بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى من اللقاءات الأفريقية المتوسطية للفكر، وجمعت عددا من الباحثين والمفكرين والشخصيات الثقافية من الجزائر ودول إفريقية وأوروبية. تسعى التظاهرة الجديدة إلى توفير إطار مؤسسي دائم للنقاش الفكري والثقافي بين ضفتي المتوسط والقارة الإفريقية ومناقشة القضايا الإنسانية والحضارية التي تشغل المجتمعات المعاصرة. ينطلق المهرجان من اعتبار الفضاء الإفريقي المتوسط مجالا حضاريا تشكل عبر قرون من التبادل الثقافي والفكري والإنساني، وليس مجرد امتداد جغرافي فقط.
2: قصص حياة من المغرب مع مراسلي مونتي كارلو الدولية.
0: هي اليوم من توقيع مراسلنا منعم العمراني.
1: نعم، والذي سلط الضوء على قصة شاب ثلاثيني قرر ترك المغرب ليعبر إلى سبتة رفقة عائلته. الأسباب والظروف مع منعم العمراني في هذا الميكروفون.
3: كان في عطلة ذلك اليوم يتجول هو وزوجته في شوارع مدينتهم الفنيدق التي كانت تغلي على وقع أعداد غفيرة من الشباب والكهول يحاولون دخول سبتة. وفي لحظة اتخذ الشاب الثلاثيني قراره، عاد إلى بيته، حزم أوراقه الثبوتية، حمل طفليه على ساعديه وقاد أسرته الصغيرة نحو معبر باب سبتة طرخال.
4: من جات هاد محاولة العبور من سبتة قلت له زعما حتى انا نمشي، اصلا هاد الفكره ديال الهجره دائما يعني كتراودني في بالي خصني نهاجر من اجل تحسين الوضعيه. هذا هو الهدف الاساسي، يعني تحسين الوضعيه. يعني الحمد لله في المغرب كاين خدمه صالح مزيان، ولكن كاين بعض الحاجات اليوم ناقصين بحال الحقوق ديالنا في هاد البلاد هادي بالنسبه يعني لا في الناس في قطاع الصحه ولا في بزاف ديال القطاعات اخرين.
3: يعمل هذا الشاب الذي ولد وترعرع على بعد كيلومترات قليله من سبتة في مطعم معروف من مطاعم اقليم تطوان. راتبه محترم ووضعيته مستقرة، ومع ذلك غامر بأسرته الصغيرة قبل أن يغلبه التعب ليقرر العودة من حيث أتى. أما حافزه الأول فضمان حقوق يقول إنها تنقص في المغرب، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
4: متجوز أب لطفلين، من جهة هذه المحاولة هذه هجرت يعني كل شيء. يعني الزوجة يعني كانت مسانداني، يعني حتى هي كتطمح أنني نخرج من هذه البلاد من أجل تحسين الوضعية. يعني هذا هو الحافز الأول، يعني مادام أنني ما عندي مجواز وعندي وليدات يعني مكرهتش أنهم يكبروا في ديك البلاد و ماشي غير ماشي اسبانيا بالضبط، في اوروبا بصفه عامه يعني يكبروا في ديك البلاد هذه غيكون احسن، يعني من ناحيه لا التعليم ولا الصحه ولا بزاف الحاجات.
3: عاد الأب الشاب إلى عمله وعادت أسرته الصغيرة إلى بيتها في الفنيدق التي يطلق عليها الإسبان وأهل شمال المغرب كاستييخوس، مدينة ملاصقة لسبتة لكنها فقدت حيويتها وبريقها منذ أن وضعت السلطات المغربية حداً نهائياً لتجارة التهريب المعيشي عام 2019.
4: وكما كتعرف أنا وزن المنطقة الحدودية يعني هنا في كاستييخوس في نيدق، بدينا من قبل يعني صراحة احنا من قبل كنا في كان كلهم سبتة وكان خرطو يعني دائمين خدمنا في ديك التهريب يعني كنا كفاتو كوترابندو المغرب يعني شحال نوبات كتبعد نوبات كتجد من محاولة أننا نخرجو من سبتة ونطلعو حنا نقول من إسبانيا.
3: حكاية هذا الشاب مثل كمثل حكايات عشرات الآلاف من شباب شمال المغرب، حيث الاختلاف في نسبة الدخل الفردي بين أهالي المناطق الحدودية وجيرانهم الإسبان هو الأعلى في العالم، كما أكد ذلك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عندما زار سبتة عقب موجة الهجرة الأخيرة إلى المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والخاضعة لسيادة مدريد. عبد المنعم العمراني، تطوان في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.

0: محطتنا آخر محطة في صباح مونتي كارلو لهذا اليوم طبعا المجلة أو النشرة العلمية
1: وهي مع إيلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية وفيها من عناوين: تحذيرات من كارثة بيئية وشيكة في مياه جزر الحلانيات العمانية جراء تسرب نفطي من ناقلة كارولين بيزنغي. الياباني ساتوشي ناكاغاوا يولد الكهرباء من مصادر غير اعتيادية هي التربة والسماد العضوي. دخان حرائق الغابات في جنوب شرق فرنسا امتصته كروم العنب ما ينذر بصعوبة تسويق إنتاج نبيذ العام 2026. في محيط جزيرة القبلية الواقعة في بحر العرب قبالة سواحل محافظة ظفار العمانية أظهرت صور الأقمار الاصطناعية بقعة تتوافق مع تسرب نفطي قادم من ناقلة كارولين بيزنغي التي جنحت وهي محملة بنحو 1,000,000 برميل من النفط الروسي بعدما تعرضت لانفجارات في حزيران يونيو لم تتضح أسبابها. المنظمتان غير الحكوميتان غرينبيس البيئية وباكس الهولندية حذرتا من كارثة بيئية وشيكة في جزر الحلانيات التي تضم جزيرة القبلية لأن بقعة التسرب النفطي من الناقلة كارولين بيزنغي اتسع نطاقها بشكل هائل وبلغت مساحتها نحو 600 كيلومتر مربع بعد أكثر من شهر على جنوحها داخل مياه أرخبيل الحلانيات، حيث قررت سلطنة عمان في العام 2025 إنشاء محمية بحرية لصون النظم البيئية الحساسة حول 5 جزر تضم كائنات بحرية متنوعة مثل السلاحف البحرية النادرة. مع اقتراب عدد سكان العالم من 10 مليارات نسمة ستصبح قضايا الطاقة بنفس أهمية قضايا الأمن الغذائي، فهاجس توليد الطاقة الكهربائية من مصادر غير اعتيادية وتمكين الناس من إنتاج الكهرباء بأنفسهم من الأرض المحيطة بهم هما طموح الياباني 70 العمر ساتوشي ناكاغاوا. هذا الأخير الذي هو الرئيس التنفيذي لشركة ترايبود ديزاين ابتكر تقنية جمع الطاقة الدقيقة التي تسمى بالإنجليزية مايكرو باور كولكشن MPC. تتيح تقنية MPC استخراج تيارات كهربائية ضئيلة جداً من مواد مختلفة من قبيل النبيذ والخبز. ترتكز هذه التقنية على إدخال أقطاب من الزنك والنحاس في مواد تحتوي على الرطوبة أو الأيونات على أن تجمع لاحقاً التيارات الكهربائية الضعيفة الناتجة عن تلك المواد. تستند فكرة ابتكار الياباني ناكاغاوا إلى نفس آلية عمل البطارية الفولطائية التي هي أول بطارية كهربائية في العالم قادرة على توليد تيار مستمر، وكانت نتاج جهود الكيميائي الإيطالي أليساندرو فولتا في العام 1800. يوضح ساتوشي ناكاغاوا قائلا عن جدوى تقنيته إن استخدامها ممكن في المناطق التي لا تتوفر فيها الكهرباء خصوصا في أعقاب الكوارث الطبيعية، كما يمكن لهذه التكنولوجيا أن توفر طاقة كافية لتشغيل أجهزة طهي الأرز أو أجهزة الاستشعار المخصصة لرصد الأضرار التي تسببها الحيوانات في الأراضي الزراعية أو أجهزة مراقبة فيضانات الأنهر وانزلاقات التربة، بالإضافة إلى أنظمة الإنذار ضد السرقة. بعدما تقرر البدء بقطاف العنب قبل موعده المعتاد في فرنسا بسبب الجفاف والإجهاد الحراري للكرمة جراء موجات الحر المتعاقبة، يترقب منتجو النبيذ في منطقة فار بجنوب شرق فرنسا نتائج فحوص عينات حبات العنب قبل بدء الحصاد منتصف الشهر الجاري. رغم أن منطقة فار تصنف 6 أكبر مقاطعة منتجة للنبيذ في فرنسا والأولى في إنتاج النبيذ الوردي، فإن منتجي النبيذ في هذه المنطقة يخشون من أن تكون حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة هذا الصيف قد أكسبت محصولهم مذاقا دخانيا يحول دون تسويق إنتاج العام 2026. خبير صناعة النبيذ كليمون بريلا لفت إلى أن كروم العنب تنتج نبيذاً ذا مذاق دخني لمجرد ملامستها للهواء المشبع برائحة احتراق الخشب. بحسب قوله تكفي ساعة أو ساعتان فقط من تعرض عناقيد العنب للدخان كي ترتبط جزيئات الدخان بسكريات العنب. بهذا نصل إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء.
3: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: وهكذا مستمعينا نأتي إلى ختام صباح مونتي كارلو لهذا اليوم.
1: نعم الهادي شكرا لك، كنت معنا رفقتنا في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية. الشكر موصول لكل المستمعين الذين رافقونا في طيلة 4 ساعات إخبارية، إلى أيضا الزملاء آدم جبيرة وإلى شيرين ناصر في تقديم المواجيز، ونجوى بالمبارك في القراءة في الصحف الفرنسية والعربية.
0: الموعد سليم يتجدد غدا بداية من 4 صباحا.

0: الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك شيرين نصر.
2: شكرا لك هادي. أهلا بكم مستمعين. أمام صحفيين في المكتب البيضوي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يعتقد أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا أيضا، وأن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، وأنه منخرط في هذه المفاوضات. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تمتلك امدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. إيران وعلى لسان مصدر في خارجيتها أوضحت أن دخول السفن إلى مضيق هرمز سيجري بإدارة إيرانية، أما الخروج فسيكون بإدارة مشتركة بينها وبين سلطنة عمان، وأنه بعد انتهاء مهلة زمنية محددة سيتوقف العمل بالممرين الشمالي والجنوبي لتصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق وفق اتفاق بين طهران ومسقط. واليوم في المملكة العربية السعودية يوقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف اتفاقية دفاع مشتركة. وشريف وصل وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى السعودية أمس، فيما يصل أردوغان اليوم على ما أعلنت الرئاسة التركية. ليل الخميس الجمعة وفي هجوم هو الأكثر دموية للحوثيين على السعودية منذ توقيع الهدنة عام 2022، أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض عن إصابة 11 شخصا في منطقة نجران الحدودية جنوب السعودية جراء هذا الهجوم. والحوثيون شنوا أمس هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت 3 زوارق تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود. وغدا يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى صربيا في أول زيارة لهذا البلد الحليف التقليدي لموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. بدأت في كاراكاس أمس محادثات الانتقال السياسي المدعومة من الولايات المتحدة بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وممثلين عن المعارضة. ونختم من مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث إطلاق نار قرب مدرسة في بانكوك، بحسب وسائل الإعلام التي أشارت إلى مقتل المسلح الذي تبين بأنه مراهق يبلغ 14 إلى 15 عاما. نهاية الموجز. صباح الخير عاطف.
1: شكرا شيرين لك. ونحيي فريق الأخبار ونبدأ فترة برنامج كافي شو من مونت كارلو الدولية من باريس.
3: كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح.

0: صباح الخير واهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. نحيي كل المستمعين ونبدأ فترة الصباح برفقة زكريا هذا اليوم.
1: صباح الخير زكريا، صباح الخير عاطف، صباح الخير لمستمعينا اينما كانوا هذا الصباح، وهلا بالجمعة. يلا
0: ونبدأ من هذا الخبر الطريف حنان. للمرة الثانية خلال عام سرقت متحف الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في فرنسا، وتعرض المتحف في بلدة ساران وتقع وسط فرنسا لعملية سرقة جديدة، هي الثانية خلال أقل من عام. ووقع الاقتحام فجر الخميس فيما باشرت قوات الدرك البحث بمروحيات عن اللصوص المحتملين. حتى الآن لا نعرف حجم المسروقات أو قيمة الأضرار الناجمة عن الحادث. ويضم المتحف أكثر من 5000 هدية دبلوماسية تلقاها جاك شيراك خلال فترة الرئاسة من عام 1995 إلى عام 2007، إلى جانب هدايا قدمت لرؤساء فرنسيين آخرين، من بينها هذه الخوذة الشهيرة خوذة الساموراي اليابانية، وسترة جلدية هداها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى فرانسوا هولاند. ويأتي هذا الحديث بعد أقل من 10 أشهر فقط على عملية سطو وسرقة تعرض لها المتحف. ويعني الآن نتحدث عن هذا المتحف الذي يسرق للمرة الثانية، وهي هدايا الرئيس، هدايا الزعيم. نتمنى أن نزور متاحف أيضا في المنطقة لزعماء ولرؤساء فلتسرق، لما لا، ولكن دعونا نتفرج على هذه الهدايا التي تأتي من هنا وهناك وكأنها ملك لهؤلاء، وهي ليست ملك. هذه هدايا مفترض تعرض للجميع. يعني أسفرت السرقة في أكتوبر الماضي من نفس المتحف، متحف جاك شيراك، عن سرقة ساعات ومجوهرات تقدر القيمة بأكثر من 1,000,000 يورو حنان، فيما أوقفت السلطات 4 هم يعني تحوم حولهم شبهة السرقة. حتى الآن لا توجد تأكيدات، ولكن هدايا بملايين الدولارات، هدايا تذكارية لا قيمة لها. ولكن دائما نستعرض ونرى هذه الهدايا لرؤساء لزعماء في بلدان محترمة. نتمنى أن نرى أيضا متاحف تقام لزعماء ولملوك
1: إذا حيسرقوها بلاجي عاطف.
0: خلي يسرقوها فقط نتعرف.
1: في مثل يقول عليها. كثرة الهم تبكي، بمعنى هذا الخبر من كثر ما هو تعيس والله طريف.
0: طريف جدا، وأنا سعيدة جدا بأن هناك هدايا تسرق من متاحف الرؤساء بعد أن ماتوا. نحييكم أينما كنتم ونبدأ المشوار.

0: أصدقاء أنتم دائما معنا عبر أثير مونت كارلو الدولية. سنكون مع إعادة لأبراج وأحداث وقعت في مثل هذا اليوم.
1: سنتوقف أيضا مع أخبار الرياضة وفي لقاء الصباح مع الموسيقار والمؤلف الموسيقي المصري خالد أمين عن الذكاء الاصطناعي، هل هو حاضر في الموسيقى وهل حاضر هو في تترات أيضا الدراما المصرية بالتحديد. سنتعرف على هذه الفكرة وبعد أخبار التاسعة مباشرة مدونة اليوم هند الأرياني.
0: مساحة حرة نخصصها لتونس، فرحات الجويني معنا هذا الصباح.
1: موسيقى الشعبية وإيقاعات المألوف والطبوع الأندلسية، تراث موسيقي ككل جمعة، موسيقى في مساحة حرة لهذا اليوم، بالإضافة لمزعقات كالمعتاد وأيضا نصائح مع صفاء الحمايدة هذا اليوم. ولكل المستمعين نحييكم أينما كنتم.

0: مباشرة إلى أبراج هذا الصباح والزميل سليم حاور عرب الحظوظ إبراهيم حزبون.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: فقرات صباح مونتي كارلو متواصلة معكم مستمعينا أينما وجدتم، نجدد التحية بكم. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
2: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
3: نعم، في الصباح الباكر القمر كان موجود في برج الثور وما زال حاليا، ولكن اعتبارا من الساعة 8:08 من هذا الصباح حسب توقيت باريس طبعا، سينتقل القمر إلى برج الجوزاء وبيفضل فيه لصباح يوم الأحد. في عندي هون عدد كبير من الزوايا اللي عم تتشكل. أول واحدة تشكلت الساعة 1:30 بعد منتصف الليلة الماضية، هي سيكستايل يعني 60 درجة مع كوكب عطارد. هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. بعد ذلك الشمس بتتدخل هون وبتعمل زاوية تراين يعني 120 درجة مع كوكب الزحل. هاي حصلت كمان الساعة 5:45 بالفجر. هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. بعد ذلك يعود القمر ليشكل مجموعة أخرى من الزوايا. أول واحدة تراين يعني 120 درجة مع كوكب الزهرة. هاي الزاوية بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. هاي توصل قمتها الساعة 9:00. الساعة 3 بعد الظهر في كمان زاوية التراين مع بلوتو. هاي بتساعد انه نسيطر على مشاعرنا وعلى افكارنا. بعد ذلك القمر بيعمل زاوية سيكستايل يعني 60 درجة مع نبتون، جاية الساعة 3 بعد الظهر. بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. في كمان زاويتين الأمر عملهم، الأولى مع أورانوس اقتران، جاية الساعة 5 بعد الظهر. عنصر المفاجأة بيلعب دور في تصرفاتنا مع الآخرين من حوالينا. آخر شيء الأمر بيكون موجود عامل زاوية سيكستايل مع المشتري، وهي الزاوية جاية الساعة 10:30 بالليلة الجاية. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي.
2: نعم، وإذا كيف سيعود علينا هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟ البداية بأول برج وهو برج الحمل أستاذ إبراهيم.
3: نعم، الحمل نشط أكثر شيء في السفر والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. ممكن جدا الحمل يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عمالهم يستفيدوا في عملية البيع. بالنسبة للحمل مليان طاقة مليان نشاط، وأجواء الرومانسية صارت إيجابية.
2: وكيف هو حل برج الثور اليوم أستاذ إبراهيم؟
3: الثور عنده مكسب مالي جعل الطريق. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلي كانت ضيعة، في منهم بحصل على هدية أو جائزة. أفكارهم مقبولة كمان عند الإخوة وعند الجيران. طلاب الابتدائي والثانوي بيستطيعوا يستغلوا الفرصة للدراسة والمطالعة.
2: وهل ما زال الحظ يرافق برج الجوزاء عاطفيا وماليا؟
3: نعم، هذا كلام صحيح، والجوزاء يستطيع في هذا اليوم أنه يعزز العلاقة مع الأحباء أو يبدأ علاقة جديدة إذا كان مثلا خالي الوفاض. بالنسبة للجوزاء بنلاحظ كمان اللي مشغلوا أكثر شيء بهاي الفترة الأمور المالية، طبعا في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية. وجوزاء كمان مليان طاقة ومليان نشاط.
2: وما هو جديد برج السرطان؟
3: مع مزيد للأسف جديد سلبي على اعتبار الأمل أن بيجعل الجوزاء بالنسبة للسرطان هذا موقع مش كتير مريح. فبنقول له بدك تدير بالك على أكلك على راحتك في هاليومين اللي جايين على الطريق. حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل واخلد إلى الراحة. أحلى ما عنده سرطان قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره، وبتتم علاقته بصورة عامة ناجحة مع أفراد العائلة.
2: نعم، برج الأسد.
3: الأسد وضعه أفضل بكتير من السرطان في هذا اليوم. يستطيع الأسد أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. ممكن جدا الأسد كمان يحقق أمنية بمساعدة الصديق. الأسد اللي احتفل بعيد ميلاده أكثر نشاط من الجماعة التانيين اللي بعدهم لسه ما احتفلوا، ولكن رغم ذلك أجواهم الرومانسية جميعا بتكون بصورة عامة إيجابية.
2: وهل من مكاسب جديدة عند برج العذراء؟
3: لا، مكاسب جديدة هلأ صعب، مع أنه الفترة مفتوحة الحقيقة من هون لحوالي شهر من كوكب الزهرة اللي دخل جديد على الميزان، بس عبين ما يتحرك لقدام بيجيب المكاسب المالية. لكن اللي مشغل العذراء أكتر شيء المركز الاجتماعي، العمل، العلاقة مع المسؤولين. قدامهم فرصة حلوة هون إذا كان موظف مثلا يثبت جدارته، يحافظ على الإنجازات الموجودة. إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لذلك.
2: برج الميزان،
3: الميزان ينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. في منهم بيتابع قضية قضائية أو موضوع الهجرة. إذا قضية قضائية بصدر القرار فيها اليوم على الأغلب بيكون لصالحهم. وطبعا الميزان لأنه موجود عنده كوكب الزهرة شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
2: وهل هناك بعض الفرص المتاحة والتي ستتاح لبرج العقرب؟
3: نعم، في فرصة متاحة للعقرب ناحية مالية. مالية هاي الفلوس بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركي أو ميراث. بس مطلوب من العقرب في نفس الوقت يديروا بالهم على صحتهم، لأنه يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكتر. بس الاحتمال الأكبر صحتهم هم. الخبر الحلو عند العقرب إنه عندهم فرصة حلوة خلال شهر تقريبا من هلا، فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة.
2: وهل ما زال برج القوس نشط اجتماعيا؟
3: القوس لا، مركز أكثر شيء الحقيقة في هذا اليوم على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء الرومانسية ممتازة جدا، يعني بإمكانهم يتمم طلب خطب زواج. أو شراكة عمل توقيع عقد تجاري اللي يستفيدوا منه. بالنسبة للقوس كمان مليان طاقة ومليان نشاط.
2: برج الجدي،
3: الجدي هو اللي راح يتراكم العمل عنده اليوم أكثر من غيره. فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في المجهود الجسماني. الفترة الحالية الشمس موجودة بالأسد مش عم بتساعدهم حتى ينجزوا قسم كبير من العمل. اللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الجدي الفرصة متاحة قدامهم، وكمان أفكارهم مواليد برج الجدي مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل.
2: برج الدلو كان نشط في السفر والاتصالات البارحة، ماذا عن اليوم؟
3: لا، هون ما في نشاط في الحركة لسفر واتصالات. في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. فبنقول للدلو أنه هذا اليوم مناسب لتعزيز العلاقة العاطفية، خاصة الزهرة موجودة في موقع مناسب لهم تماما في برج هوائي مثلهم. بقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، ولكن فنية ناجحة معهم أكثر.
2: نعم، وآخر برج وهو برج الحوت، فبعدما يعني البارحة استطاع أن يصل لمكاسب مالية، ماذا عن اليوم أستاذ إبراهيم؟
3: نعم، بالنسبة لهذا اليوم راح يكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. قدامه فرصة حلوة في هذا اليوم أنه يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن أو شراء أثاث جديد. ممكن كمان شراء أو بيع عقار، وأفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم. ومناسب جدا لمواليد برج الحوت أنه يمارس نشاطات أدبية، وبنلاحظ أنه بيشجعوا أولادهم على الدراسة.
2: نعم، إذن الحوت كما أشرنا هو آخر برج. شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. آخر إذن ركن من فقرة الأبراج، مشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
3: نعم، رحنا على إنجلترا. في عندنا مغني إنجليزي اسمه بروس ديكنسون.
2: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطبع يومك.
3: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
2: شكرا،
3: إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أحداث كثيرة وقعت في مثل هذا اليوم يا أصدقاء. في 7 أغسطس كاتفاقية بين الملك أبو عبد الله محمد 12 آخر ملوك المسلمين في الأندلس آنذاك، وبين ملك القشتاليين باع له الأول بمقتضاه كل أملاكه في الأندلس ثم غادرها. ونحن هنا نتحدث عن هذه الاتفاقية التي كانت بين الملك أبو عبد الله وبين ملك القشتاليين يا أصدقاء. الولايات المتحدة الأمريكية ضمت جزر هاواي إلى نفوذها، أو هاواي صح زكريا؟ هاواي ولا هاواي؟ هاواي. تعرفي ماذا تفكر هاواي؟ تفكرني في مثلا المشروب، مشروب هاواي. كنا نشتري جازوزة، تسموها جازوزة، مشروب غازي اسمه هاواي، كان مطلوب. اللي شرب هاواي خلاص راح لهاواي. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1798، ولا أدري إن كانت هاواي هي جزيرة صغيرة فقط أم أرخبيل الجزر. على أي إن هي واحدة من أجمل الجزر على الإطلاق يا أصدقاء. وقوع معركة بوياكا التي هزم فيها سيمون بوليفار، التي هزم فيها سيمون بوليفار الجيش الإسباني، وهي المعركة التي مهدت لاستقلال كولومبيا ونهاية الهيمنة الإسبانية على أمريكا اللاتينية. وهذا هو تفسير يا أصدقاء من يقولون لماذا الأمريكيين اللاتينيين يتحدثون بالإسبانية، فالكولومبيين يتحدثون الإسباني، والأرجنتينيين يتحدثون الإسباني، والتشيليين يتحدثون الإسباني، وهذا بسبب تواجد الجيش والاحتلال الإسباني آنذاك. وكان هذا هو سبب أنه خرجت إسبانيا نهائيا من أمريكا اللاتينية. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1819. تأسس نادي مولودية الجزائر لكرة القدم في مثل هذا اليوم من عام 1921، ويعتبر عميد الأندية الجزائرية يا أصدقاء. حدث هذا في مثل هذا اليوم. الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين تولى القيادة العليا لكل الجيوش كانذاك السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1941. كما أن ساحل العاج أو ما نطق عليه بالفرنسي لكوت ديفوار أعلن هذا البلد عن استقلاله عن فرنسا في مثل هذا اليوم من عام 1960. على فكرة هناك أغنية مشهورة منذ أن احتضن سائل العاج كأس الأمم الإفريقية قبل المغرب بسنتين أو بسنة أو ب4 سنوات، لم أعد أتذكر. المهم أتذكر أنه في أغنية اسمها لوكو دي مختو، هذه الأغنية هي التي أصبحت من بين أشهر الأغاني على الإطلاق من لاكوت ديفوار أو ساحل العاج كما نسمي هذا البلد باللغة العربية. المخابرات وقوات الأمن المغربية حصرت شيخ العرب واعتقلت العشرات من أنصاره. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1964. كما أن السلطات السورية تفرج بعفو رئاسي خاص عن المعارض السياسي عارف دليلة بعد قضائه سنوات تقريبا 7 سنوات في السجن. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 2008. ونختتم بحدوث خسوف جزئي للقمر استمر ما يقارب الساعتين، وشوهد في كل من آسيا وأوروبا وإفريقيا وأستراليا يا أصدقاء. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 2017. لا تنسوا بأننا في مثل هذا اليوم تقريبا تأكدت لدينا إصابات كثيرة بجائحة كورونا، وتخطى هذا حاجز 19 مليون شخص حول العالم. وتعلمون أن هذا قد بدأ في عام 2020. لن نقول في مثل هذا اليوم لأننا بدأنا نتحدث عن كورونا من مارس 2020. أتذكر عندما زرت دبي نهاية فبراير 2020 بداية مارس 2020، وكنا نتحدث آنذاك في مطار دبي عن فيروس جديد، وكان هذا الفيروس قبل أن يتفشى ويكون هناك ربما إغلاق لمختلف الأماكن في العالم، وليس فقط في الإمارات بل في أوروبا والعالم بأسره شهد هذه الجائحة. على أي حدث هذا إذن في عام 2020؟ وبهذا الخبر نختتم أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم.

0: أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية من باريس. الآن وصلنا للرياضة والزميل صدام صديق.
1: صباح الخير. فترة التعاقدات والانتقالات الصيفية في أوروبا والبداية مع ريال مدريد الإسباني الذي أعلن بالأمس عن صفقتين من العيار الثقيل. الأولى تتعلق بتمديد عقد نجم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور.

مواصلة المشوار بعد 8 أعوام مع النادي، حقق خلال 14 لقبا من بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري المحلي في 375 مباراة، سجل خلالها فينيسيوس 128 هدفا. من جهة أخرى، أعلن ريال مدريد عن توصل إلى اتفاق رسمي للتعاقد مع ليفواريا الشاب بيان دياموندي قادما من لايبزيك الألماني، حيث وقع صاحب 19 عاما عقدا مع الملكي حتى 2033. ومن جهته، أعلن النادي الألماني عن مغادرة اللاعب الذي مثل الفريق في موسم واحد، سجل فيه 13 هدفا وصنع 10 أهداف، وكان لايبزيك قد تعاقد مع النجم الإيفواري قادما من ليغانيس في العام 2025 بمقابل يصل إلى 20 مليون يورو وفقا للتقارير، قبل بيعه للريال بمقابل يتجاوز 125 مليون يورو وفقا للتقارير. ويعتبر اللاعب خامس صفقات البرتغالي جوزي مورينيو الصيفية، مع وصول المدافع الفرنسي إبراهيم كانوتي إلى ريال مدريد والبرتغالي برناردو سيلفا في صفقة انتقال حرة، بالإضافة للظهيرين الإسباني كوكوريا بطل العالم من تشيلسي والهولندي دامفريس من انتر ميلان. في إسبانيا أيضا، ذكرت التقارير الصحفية بالأمس أن نجم مانشستر سيتي الإسباني رودري منح الضوء الأخضر لبرشلونة من أجل التفاوض على ضم هذا الصيف، بعد أن ارتبط بطل العالم في الفترة القليلة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد. في فرنسا، أعلن باريس سان جيرمان بطل أوروبا عن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم الدولي الفرنسي ماغنيس أكليوش قادما من فريق الأمارة موناكو بعقد حتى 2031. وتشير التقارير إلى أن صاحب 24 عاما انتقل بمقابل يصل إلى 50 مليون يورو. في تركيا، وقع نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح عقود انضمامه رسميا إلى نادي طرابزون سبور لمدة عامين في صفقة انتقال حر، عقد سنوي يصل إلى 17 مليون يورو وفق للتقارير، ليصبح بذلك اللاعب الأعلى أجرا في البطولة، بالإضافة إلى 20% من عائدات بيع قميص اللاعب رقم 10 الذي سيرتديه صلاح مع طرابزون، وكل المنتجات الترويجية التي ستحمل اسمه. وحظي قائد المنتخب المصري باستقبال استثنائي وحضور جماهيري امتلأت به مدرجات ملعب النادي الواقع في شمال شرق تركيا، وهتفت الجماهير باسم نجم ليفربول السابق وتغنت له. صلاح من جهتي تحدث بدوري الجماهير وشكرها على الحضور. أشكركم جميعا على حضوركم على مدار يومين على التوالي، أظهرت حب كبير لي، لم أتوقع على الإطلاق هذا الحجم من الاستقبال والاحتفاء. أنا هنا للفوز بالألقاب مع هذا النادي، وفي غاية السعادة بالتواجد في هذا الملعب وبين الجماهير، وأتطلع لرؤيتكم على أرض الملعب. نشير إلى صلاح توج مع ليفربول الإنجليزي بلقبي دوري محلي ولقب دوري أبطال أوروبا في 9 أعوام، إلى أزمة رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، حيث تمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقرار مقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي بما فيها كؤوس العالم، على الرغم من تراجع إنفانتينو عن المشروع المثير للجدل والقاضي بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة أنشطة وفعاليات الفيفا التي من بينها كأس العالم. وفقا لبيان ويفا، لم يقدم الفيفا الضمانات الكافية لعدم عودة مثل هذه المحاولات في المستقبل، ويبقى قرار المقاطعة قائما مع حالة فقدان الثقة في رئاسة جاني إنفانتينو. وفي اتجاه الضغوط الأوروبية أيضا على إنفانتينو، صاحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه لجاني إنفانتينو في الانتخابات المقبلة وفق لوسائل إعلام بريطانية. من جهتها، أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن دعمها لإنفانتينو بالإجماع. بإنتهت أخبار رياضية، إلى اللقاء.

0: وتحية لكم أينما كنتم من مونت كارلو الدولية، وتحية لزكريا أيضا في الإشراف التقني ولكل مستمعينا. سعداء أن ينضم إلينا المؤلف الموسيقي والملحن خالد أمين من القاهرة لكي نتعرف على آخر إصدارات هذا الفنان الذي يعمل أعمال فنية عديدة مع المسلسلات، مع الأفلام، مقطوعات موسيقية. وهذه المقطوعة التي نستمع إليها الآن هي من تأليف خالد أمين. صباح الخير.
1: صباح الفل،
0: وسعداء بسمع صوتك.
1: حقيقي أهلا وسهلا.
0: يلا اليوم حنتحدث عن علاقة الموسيقى بالذكاء الاصطناعي. هناك الحديث عن تأليف الموسيقى وإدخال الذكاء الاصطناعي في التأليف أو في إدخال بعض المقطوعات أو الآلات الموسيقية، ولكن قبل ذلك أستاذ خالد نتعرف على العمل الذي تقوم به الآن. ما هي آخر مقطوعة أو آخر مشروع؟
1: أنا بستعد مجموعة ألحان للأستاذ، كلمات أستاذ بهاء الدين محمد. بنعمل حاجة، عملنا حاجة إن شاء الله تروح لأستاذ أصالة.
0: نعم.
1: وبعمل حاجات جديدة إن شاء الله هقدمها لأستاذ فضل شاكر.
0: طيب.
1: ومطربين آخرين. مركز شوية على الألحان في الفترة الحالية يعني.
0: طيب، أعمال مع فضل شاكر، وأكيد تغيرت أشياء كثيرة أيضا فعلا لفضل شاكر، وهو يعود بقوة للساحة الفنية
1: بقوة شديدة.
0: نعم. طيب، يعني سؤال سريع، ما هو الشيء الذي يميز فضل شاكر في الأغنيات الرومانسية وفي الألحان وهذا الإنتاج الغزير؟ أيضا هو يتميز بإصدار أغنيات سريعة وعديدة وفي التوب دائما، وهذا شيء نادر.
1: الإحساس الرائع بتاع أستاذ فضل شاكر إحساس غير طبيعي.
0: نعم.
1: وكان المفروض إن احنا هنتلاقف عمل قبل ما كان يتوقف عن الغناء من أكثر من كذا سنة.
0: طيب،
1: وربنا يسهل بإذن الله إن احنا نتلاقى تاني بإذن الله.
0: بيضع ملاحظات على الألحان ولا لا؟ بيقبل اللحن أو بيضيف أشياء من عنده؟
1: لا، هو بيضيف بصوته في الغنى.
0: جميل.
1: لما بي وهو بيغني بيعمل عرب أنت استحالة تتوقعها، أو يعني بيغير في الغنى بأسلوب أنت مش ممكن تتوقع هو حيقول إيه.
0: يعني تطريب عالي في مساحات حرة أثناء اللحن.
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
0: طيب الآن يعني عن الألحان وعن الموسيقى، وهي فرصة أستاذ خالد نسألك عن كثر الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الموسيقى في الأعمال الموسيقية، يعني سهل عمل الموسيقيين، كيف ترد على هذا الكلام؟
1: في جزء بس أنا مش راضي عنه تماما.
0: طيب، صوتك بعيد دكتور خالد.
1: بقول لحضرتك في جزء انا مش راضي عنه تماما.
0: اللي هو
1: ان في ناس بطلت، في ناس يعني ما عندهاش موهبه من اساسه وبتخش على برامج موسيقيه تعمل لها كل حاجه.
0: طيب،
1: ممكن ان انت تستغل الذكاء دوت في ان مثلا برامج تسهل لك الإيديتينج أو كلام من ده، لكن إن أنت ما تبقاش عندك موهبة أصلا وتخش تعمل تنافس حد عنده موهبة، ده إجحاف فني جامد جدا يعني.
0: طيب، هل بتعرف إنه هذا اللحن تدخل فيه الذكاء الاصطناعي، وضع فيه بعض الألحان إذا استمعت للحن لأول مرة؟ سهلة العملية ولا صعبة؟
1: لا بص، في أصوات بقى معينة بقت موجودة.
0: نعم.
1: انت لازم هتعرف على طول في ساعتها ان ده ذكاء صناعي، لان هما الـ الـ الـ الأصوات هي واحدة ما بتتغيرش.
0: طيب،
1: والأسلوب هو واحد ما بيتغيرش. فرق بقى ما بين الإنسان المبدع، هتلاقيه دايما بيبتكر وبيزود وبيعمل وكلام من ده، لكن دولة هي نفس الأسلوب ما بيتغيرش.
0: يعني اللحن الدائري، بمعنى انه الذكاء الاصطناعي الحانه دائريه دائما.
1: بالضبط، يعني طيب. المتخصص حيفهمها.
0: طيب هل المتخصص يستخدم الذكاء الاصطناعي احيانا في تعديل الموسيقى او في اضافه لونيه او ادخال اله؟
1: ممكن نستخدم الات موسيقيه،
0: نعم،
1: ذات يعني صوتها السامبلينج بتاعه كويس قوي، فاهم قصدي؟ يعني ممكن يستغنى عن عازف لايت بصوت اله جايه من عن طريق الذكاء الاصطناعي، ما فيهاش مشكله. لكن ان يبقى كل حاجه انت ما عملتش حاجه وناس جايه يعني من العدم تشاركك ان انت القيمه الفنيه بتاعتك، صعب قوي.
0: طيب يعني معناته الذكاء الاصطناعي أصبح ينقل المشاعر وينقل الأحاسيس من خلال الموسيقى للشخص الموهوب، يستطيع أن يساعد الشخص الموهوب ويتقاسم معه المشاعر وأحاسيس التوزيع والتأليف أيضا.
1: في ناس ما بتعملش حاجة خالص أصلا، لا بتلحن ولا بتوزع ولا بتعمل أي حاجة،
0: نعم،
1: وبتقول لك أنا مؤلف،
0: نعم، وهو مبرمج كمبيوتر.
1: بالضبط.
0: طيب
1: يعني شخص زي ضعيف جدا في الكمبيوتر،
0: نعم،
1: يتساوى بحد شاطر في الكمبيوتر.
0: طيب وبالنسبة لكم، نعم، وبالنسبة لكم الوضع واضح يعني مكشوف، إذا شخص استعان بالذكاء الاصطناعي في تأليف المقطوعات الموسيقية يعني نستطيع أن نميز.
1: المتخصص حيفهم، المتخصص حيفهم بسرعة،
0: لكن زي حالاتي لا.
1: للأسف المتخصص حيفهم على طول ان ده مش طبيعي،
0: نعم،
1: لكن الشخص العادي طب ده فن وده فن،
0: نعم. طيب ده فن وده فن، يعني احيانا انا كمتزوق فقط احتمال اعجب بمقطوعة موسيقية مؤلف عن طريق الذكاء الاصطناعي وستنافس شخص آخر موهوب دارس للموسيقى وللتوزيع وللتأليف الموسيقي وموسيقى غير محببة بالنسبة لي، يعني تحدث عن السوق.
1: بالضبط، ده حقيقي جدا يعني.
0: طيب إيه رأيك نهدي المستمعين مقطع موسيقي قصير من تأليفك الأستاذ خالد ونعود لمواصلة هذا الحوار؟

0: دكتور خالد أمين الملحن والمؤلف الموسيقي معنا من القاهرة والحديث عن الأفلام وعن المسلسلات. عودة لك الأستاذ خالد ونحن نتحدث عن الموسيقى وعن الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للأفلام وللمسلسلات أيضا وضحت العديد من الموسيقى التصويرية لعديد من الأعمال الدرامية. كيف بتضع العمل الموسيقي وكيف بتختار العمل الدرامي لتوقيع الموسيقى معه؟
1: بص حضرتك، التعامل مع الموسيقى التصويرية
0: نعم
1: دي طبعا انت لازم تتفرج على الفيلم كله.
0: طيب
1: اوكي، او العمل كله
0: تتفرج على العمل ولا تدرس السيناريو؟
1: انت بتقرا السيناريو القبلة.
0: طيب،
1: وبتتفرج على العمل لان في رياكشنات بتبقى مبدعة من الممثلين. اوكي
0: طيب،
1: لما تيجي تعمل الموسيقى التصويرية في اسلوبين للموسيقى التصويرية. الأسلوب الأول إن أنت بتحط تيمة وبتعمل لها variations، تنويعات، إن هي التيمة دي تقدر تحدثها بكل على كل موقف. أوكي، زي مثلا فيلم Love Story، أنت التيمة هي وإيه، أنت بتستخدم variations ليها لبقية الحاجات.
0: طيب
1: okay؟
0: طيب،
1: في حاجة تانية برضو مهمة جدا، أن أنت في الموسيقى التصويرية جوه أو في ناس تانية تعمل إيه تيمات مختلفة. الحاجة اللي بتعيش اللي هي تبقى بتيمة تقدر أن هي تبقى جميلة قوي وتخش قلبك وتقدر تستخدمها في الأحداث، دي أصعب من الجزء التاني. في حاجة تانية برضو مهمة قوي، إن أنت الكلمة اللي بتتقال وقعها على كل واحد موجود مختلف تماما عن يعني الكلمة اللي اتقالت دي وقعها عليا غير وقعها عليك، غير وقعها على أستاذ حنان، غير وقعها على فلان. المشهد بياخد كلمة ثانية، لازم تدور الميوزك وتكيف الميوزك على كل واحد فيهم. الموضوع ده هيبسطني، لكن هو هيضايقك انت، لكن ده هيبقى بيدي احساس بالاندهاش لحد ثالث، كلام من ده. لازم بكنا بنقيس بالثانية كل البشر على كل واحد، ونكيف الموسيقى على كل شخص هتيجي عليه الكاميرا،
0: على كل شخص
1: طبعا. لو انت عايز تبقى يعني ايه مميز في الموسيقى التصويرية وتاخد جوائز وكلام من ده،
0: نعم،
1: لازم تعمل كده.
0: طيب، وبتعاد احيانا الالحان بموافقة المخرج، بموافقة المنتج، مدير التصوير، ولا لا علاقة؟
1: انا والمخرج.
0: انت والمخرج فقط؟
1: اه.
0: وهو بيحتم ملاحظات ولا بيكتفي بملاحظاتك؟
1: قبل كده كنت مع أستاذ علي عبد الخالق في فيلم جنتل بتاع أستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمهم. كان في مشهد خناقة حصلة،
0: نعم،
1: فأنا كنت عامل لها موسيقى بشكل معين. لما قعدت مع أستاذ علي عبد الخالق وهو بيسمع، قال لي إيه لو استخدمها كذا، يعني لو عملنا ستايل كذا. ففعلا لما نفذناها طلعت بشكل رائع في التنفيذ.
0: جميل.
1: وهي في السينما يمكن ايه كانت السبب في ان انا خدت جائزة احسن موسيقى تصويرية، كانت الملحوظة بتاعت أستاذ علي عبد الخالق. تخيل.
0: جميل. وهناك الكثير من الكواليس دكتور خالد أمين، وسنعود لك أكيد ونخصص حلقة فقط لقصص الدراما والمسلسلات، وأنت كملحن نتوقف معك عن أجمل الذكريات وأكثر المواقف طرافة في عالم الموسيقى. للأسف انتهى وقت الفقرة أستاذ خالد أمين، وكيف سنلتقي في حلقات أخرى
1: إن شاء الله. ويريت في المرة الجاية برضو في عمل جديد اسمه فيلم تذكيلي، سوري،
0: نعم،
1: فيلم قصير،
0: نعم،
1: اسمه ميلدي. أنا اشتركت في التمثيل فيه.
0: يا ريت.
1: أنا عامل الميوزيك.
0: نعم.
1: وأنا مشترك في التمثيل فيه، لأن البطولة فيه المفروض ان انا يعني راجل موسيقي معروف وبنت كانت بتدرس على ايدي يعني.
0: رائع. اذا في الحلقه القادمه دكتور خالد امين، وشكرا على هذه اللحظات.
1: ميرسي جدا، شكرا ليكم.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: إنها 9 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. أخبار ساعة مع زميلة هدى العناس.
3: شكرا لك عاطف، تحية طيبة لكل مستمعين الكرام، ونستهل نشرة 9 بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب في إيران باتت نهايتها وشيكة وسط السياء بشأن نقص الذخيرة. اتفاقية دفاعية مرتقبة بين السعودية، تركيا وباكستان اليوم في جدة وسط توترات إقليمية متصاعدة. زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني إلى صربيا الحليف التقليدي لموسكو، وهجوم بمسيرات أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق لمركز لوجستي تابع للشركة الروسية العملاقة ويلد بيرس.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. البداية بمستجدات الحرب في إيران والتي يبدو أنها شارفت على الانتهاء بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب قال أيضا إن مضيق هرمز من المرجح أن يفتح قريبا، وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت اتفقت فيه إيران وسلطنة عمان على آلية الدخول والخروج من وإلى مضيق هرمز بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة به. في الأثناء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب طلب إجراء تحقيقات بشأن تسريبات عن استنزاف مخزون الذخيرة المرتبطة بالحرب مع إيران. شيرين ناصر والتفاصيل.
4: أمام صحفيين في المكتب البيضاوي قال الرئيس الأمريكي: أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا، في إشارة إلى إيران، مضيفا أن أظن أنه ليس بإمكانهم الصمود طويلا، وأضاف أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، مشيرا إلى مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد جدا وهو منخرط فيها. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. إلى ذلك أفضت المفاوضات بين طهران وسلطنة عمان إلى الاتفاق على آلية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الخارجية الإيرانية، تنص على أن يكون دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من السواحل الإيرانية وخروجها عبر الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، وبعد انتهاء مهلة زمنية محددة تصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق. وأشار المصدر الإيراني إلى أن الرسوم المفروضة على السفن ستحدد في إطار المقابل المالي للخدمات المقدمة. في الموازاة قالت 4 مصادر في قطاع الشحن إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز يصعب تنفيذه بسبب العقوبة الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات.
3: أعلن صباح النعمان الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية فجر اليوم عن البدء بخطط أمنية لإجهاض هجمة محتملة على السعودية، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى السعودية أجلت ولم تلغى. إلى ذلك أفادت مصادر أمنية في بغداد بأن الفصائل العراقية المسلحة أعادت انتشارها ميدانيا عبر إخلاء مقراتها الثابتة واعتماد مواقع أقل ظهورا وسط مخاوف من تصعيد أمني جديد. في السعودية من المنتظر أن يوقع اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس تركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع مشترك في جدة. فما المنتظر من هذه القمة الثلاثية؟ لنستمع لمداخلة مراسلنا أحمد الديحاني من الرياض، كان معنا في نشرة سابقة ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
0: المنتظر هو المزيد من التنسيق بداية بين حليفين عسكريين تمتد علاقاتهما إلى أكثر من 7 عقود، هما السعودية وباكستان، ترسخت أكثر وتوثقت باتفاقية عسكرية سميت معاهدة دفاع مشترك. هذه الزيارة لرئيس الوزراء شهباز شريف هي الثالثة إلى المملكة منذ اندلاع الحرب في المنطقة أواخر فبراير الماضي. هذه الزيارة التي تمتد إلى 3 أيام، من اللافت كذلك أنها تجري بالتزامن كذلك مع زيارة لافتة سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، تمتد ليوم واحد فقط، ما يعني إضافة إلى ذلك دخول تركيا في هذا الحلف ثنائي لتشكل قطب ثالث لما قد يعرف بتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الدفاعي. الدول الثلاث تتجه لتوقيع اتفاقية للدفاع المشترك بالتزامن مع قمة ثلاثية تجمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. الاتفاقية المرتقبة تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة لفتح آفاق أوسع للتنسيق والتعاون بين الرياض وإسلام أباد بالإضافة لأنقرة.
3: مراسلنا أحمد الديحاني من الرياض. اندلع حريق صباح اليوم في مركز لوجستي تابع لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيرس بمنطقة الأورال، وذلك عقب هجوم آخر استهدف مستودعات الشركة التي تتعرض لهجمات بمسيرات أوكرانية منذ منتصف الشهر الماضي. هذا ويتوجه الرئيس الأوكراني إلى صربيا الحليف التقليدي لموسكو غدا السبت. إلى اللقاء.
4: شكرا هدى.
1: كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح.

هنا باريس يا أصدقاء، أنتم دائما معنا عبر أثير مونتي كارلو الدولية، وسعداء أن نكون وإياكم أينما كنتم، في البيت، في السيارة، في العمل، حتى وانت نايم وفاتح إذاعة مونتي كارلو الدولية. فنحن سعداء أنه كما نقوله بالفرنسي on berce، يعني نهنك حتى تنام. بس نام بعد البرنامج، مو قبل البرنامج يا صديقي أو يا صديقتي. يلا خليكم معنا، سنكون مع هند الأرياني في مدونتها لي اليوم بعد لحظات بعنوان الهوة تزداد بين الرجال والنساء. الكوتش صفاء الحمايدة، الوعي والجسد، هل نستطيع خلق علاقة مشتركة مع أجسادنا؟ وبالنسبة لمذاقات فسنذهب بكم إلى مشاكل الكهرباء، الدول التي تنقطع فيها الكهرباء يا أصدقاء أو فيها نقص بعض المواد، ما الذي يمكن عمله في إطار مطبخنا العربي؟ في هذا الإطار رفقة حنان إبراهيم الجاك هذا الصباح من السودان أخبار العالم عبر موقعنا mc-dwalia.com. أما مساحة حرة فسنذهب بها إلى الفن الشعبي التونسي، فرحات جويني الموسيقي والمتخصص في الموسيقى الشعبية وإيقاعات المالوف والطبوع الأندلسية معنا هذا الصباح من تونس لنتوقف عند كل هذه الأخبار.

0: مدونة اليوم وبرسم هند الأرياني.
1: قالت لي وهي تنظر إلى الأرض: لم أعد أريد أن أذهب إلى تطبيقات المواعدة، لقد تزايدت بداخلي مشاعر الكراهية للرجال ولا أريد ذلك. هي ليست الوحيدة التي تشعر بهذه المشاعر، فالهوة بين الرجال والنساء تزداد والكراهية تزداد، والترويج للعزلة في وسائل التواصل يفوز بالمحتوى الأعلى مشاهدة. البحث عن شريك حياة أو شريكة حياة أصبح صعبا جدا في بيئة تكرس الكراهية بين الجنسين، وشعرت بذلك مؤخرا، خاصة بعد انتشار خبر طلاق الفنانة اليمنية فاطمة مثنى، إذ كشفت التعليقات التي رافقت الخبر حجم الهوة التي تتسع بين الرجال والنساء. فعندما كتب زوجها أنها هي من طلبت الطلاق وقال طلقتها برغبتها، وأضاف أنه سعى للاستمرار والحفاظ على هذا الرابط طوال السنوات الماضية وأنه يتمنى لها التوفيق، ورغم أن رسالته لم يكن فيها أي تهجم إلا أن مجرد قوله إنها طلقت برغبتها كان سببا كافيا لشن حملة كراهية ضد الفنانة من قبل كثير من الرجال، فوصفها البعض بأنها نسيت كل ما قدمه لها زوجها، وأن على كل زوج أن يحذر ولا يترك زوجته تستقل ماديا، وأن النساء ناكرات للمعروف إلى آخره. وفي الجانب الآخر كانت هناك حملة من النساء المدافعات عن الفنانة، ولم أجد إلا رجلا واحدا اسمه عمر النهمي كتب يدافع عن النساء وقال: لو أن كل يمنية استطاعت أن تصرف على نفسها لرأينا 20% من النساء يطلبن الطلاق، وأوضح أن السبب هو طبع أزواجهن الزفت. كلماته هذه تسببت في هجوم كبير عليه، ووصفه كثير من الرجال بالسمب، وكانت تعليقات الرجال والنساء متطرفة في كراهية بعضهم بعضا، ولهذا عدة أسباب: النساء تغيرن بينما الرجال لم يتغير منهم إلا القليل، لا يزال كثير منهم يعامل زوجته بطبعه الزفت التي كان جده يعامل بها جدته، ويتوقع أنها ستصبر وإلا فإنها ناكرة للمعروف. كما إن وسائل التواصل أصبحت تغذي الكراهية بين الطرفين، فالفيديوهات عن النساء النرجسيات والرجال النرجسيين تملأ المنصات، وكل طرف يصف الآخر بالنرجسية، وتكاثرت أيضا الفيديوهات التي تشجع على العزلة وتجمل العيش وحيدا، وهكذا يستمر اتساع الهوة، ولا ندري إلى أين سيذهب هذا العالم. هند الأرياني.

نحن معكم عبر أثير مونت كارلو الدولية. تحياتنا لمحمود الأحمدية من لبنان. يسعد صباحكم الراقي المبدع، كل المودة والاحترام. ويا عزيزي محمود، بعدتي لي برسالة صوتية وأنا على الهوى ولا أستطيع، لا أنا العاطف نستطيع أن نعرف مضمون هذه الرسالة، ولكن متأكدة من أنها رسالة طيبة جميلة تحمل من المودة ما يكفي، ومن الرقي ما يكفي، ومن الكلمات الجميلة والرائعة والرقيقة ما يكفي لنفهمها، حتى بدون ربما أن نسمع مضمون هذا أو هذه الرسالة الصوتية. يا صديقي شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا الدائم. تحياتي لمن يتابعنا من موريتانيا، مجموعة من الرسائل توصلنا بها من موريتانيا بدون اسم لي للأسف، ولا أدري من يعني مخبي وراء هذا الرسائل الصباحية. تحياتنا أيضا لمن تواصل معنا من الأردن وكتب لنا أحلى إذاعة بدون اسم. يا أصدقاء بعثوا لنا بأسمائكم مع الأرقام، فلا يمكن أن نقرأ الرسالة بدون أن نعرف ونقرأ اسم الشخص، حتى فقط يعني أقل شيء أن نحييك يا صديقي أو يا صديقتي، ونتمنى لك نهار طيب رفقتنا على أثير مونت كارلو الدولية.

0: كوتشينج.
1: نذهب مباشرة إلى الكوتش صفاء الحميدة. هذا صباح وحديث عن الوعي والجسد.
2: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولي. في هذه الفقرة سعداء نستضيف دكتورة صفاء الحميدة, وهي مختصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية, وباحثة أيضا في مواضيع الوعي. صباح الخير دكتورة صفاء.
3: يسعد صباحك عاطف.
2: اليوم سنتحدث عن الوعي والجسد من المحرمات أو من الثلاثي المحرم في الثقافة, ولكن أصبحنا نتحدث عنها بوعي, نتحدث عنها بحرية. الوعي الجسد, ما هو الجسد, ما هو الوعي, كيف نكون واعيين؟ الجسد ما هو؟
3: الجسد بكل بساطة يا عاطف, أول شيء أشكرك على السؤال. ثانيا, الجسد بكل بساطة هو شريكك في لعبة التجسد الأرضي. أنت يا سيدي روح ونفس وجسد, يعني بدون هذه الفييكل, بدون هذه المركبة اللي اسمها الجسد, أنت خارج اللعبة, خارج لعبة التجسد. أنت روح فين بقى؟ في البرزخ, في الجنة, في النار, ما علينا.
2: ما في حد شايفك هذا المجال.
3: المهم أنت بدون الجسد أنت مش موجود. علاقتك بالجسد تبدأ منذ التكوين, من وإنت جنين في رحم أمك, ويبدأ هذا الجسد يتكون بناء على اختياراتك كروح. إيش اللي جاي تعيشه في هذه الدنيا, وإيش اللي حابب تختبره؟ تختبره من مكان مش ابتلاء أو اختبار, امتحان هنجح ولا أرسب, اختبار من تجربة بتحب تعيشها. كلنا نحب نعيش, يعني الآن لو أنا وإنت ممثلين معروفين وبناخد أوسكارات, معقول ناخد كم أوسكار على نفس الدور كل مرة؟ الشاب الوسيم ولا الفتاة الدلوعة, ولا بنحب نجرب
2: نغير أدوار تماما
3: ونأخذ أوسكارات مختلفة؟
2: صحيح.
3: وكل ما خرجنا من قالب إلى قالب ومن شخصية لشخصية, كل ما إبداعنا الفني ظهر. وكذلك الروح تحب تعيش في هذه اللعبة الأرضية تجسيدات وتجسدات مختلفة. قد تتجسد بجنسيات مختلفة, بأشكال مختلفة, بأجناس مختلفة, أو بجنسيات مختلفة, وتختبر علاقات عائلية وأسرية مختلفة. فتبدأ العلاقة منذ بداية تكوين, نطفة فعلقة ف يبدأ الجسد في تكوينه الأخير في آخر 3 شهور من الحمل. تصبح أجهزته تقريبا كلها جاهزة, ويبدأ هذا الجهاز المعقد الأكثر تعقيدا وتطورا. كل العلم اللي وصلنا له مو قادر يعمل عضو, مو قادر يعمل شيء يشبه هذا الجسد. فهو جهاز عظيم متطور إلى أعلى تطور ممكن إحنا نتخيله, حتى أبعد من ذلك. وهو جهاز يمكنك من التجسد في الواقع هذا المادي, وبنفس الوقت هو علاقتك الأولى مع هذا الواقع المادي.
2: صحيح.
3: إذن معلوماتك عن هذا الواقع تأتيك من الجسد. النعم واللا والرضا والرفض والاتصال والانفصال كله يجيك من جسدك. فما تحسن فعله مع جسدك هو أن تكون علاقتك رائعة, وعلاقة خلق مشترك مع جسدك, بنفس العناصر اللي تكلمنا فيها في العلاقات
2: عن سابقاً. الوعي وعن الطاقة.
3: تكلمنا في 5 عناصر للعلاقات. هذه 5 عناصر تكون متحققة بينك وبين جسدك, أنك تكون في إكرام لهذا الجسد. وإكرام الجسد يتجاوز موضوع العناية الشخصية, وأنك تروح على الحلاق ولا تعمل مساج, موجود متضمنة, ولكن يتجاوزها. إكرامك لجسدك هو أن تكون دائما في السؤال مع هذا الجسد, ما وين المكان اللي بيحب يكون فيه, وين البلد اللي يحب يعيش فيها, إيش الشيء اللي بيحب يأكله, إيش الشيء اللي بيفرحه. وحتى لو كان هذا الشيء اللي بيفرحه ما بين قوسين غير مقبول مجتمعيا, أو غير مقبول دينيا أو غيره, اسأل. هناك أكيد طرق
2: ممكن. هل نستطيع أن نخلق علاقة مع الجسد؟ الإنسان يخلق علاقة مع جسده؟
3: أكيد. أنت لما بتنولد, لما انولدت في هذه الدنيا, كيف تتوقع أن الروح قدرت تشكل هذا الجسد, وقدرت أنها يعني تجي لهذا العالم لو ما كان في علاقة وطيدة بين الروح والجسد؟ ولما جينا لهذا العالم أنت ما كنت بتتكلم.
2: نعم.
3: أنت ما كنت بتمشي, فأنت بروحك اخترت أن الجسد هذا ياخد من طباع المحيط, يبدأ يتكلم لغتهم, يبدأ يمشي زيهم, يبدأ حتى لو في لهجة معينة هي تستعملها يبدأ يتشابه معاهم، لأنه هو جهاز informations معلومات، بيشفط معلومات من المحيط، انت بتترجمها، بتعمل اختياراتك، والاختيارات هذه الجسد بيبدأ يتشكل بناء عليها. فاحنا بنتكلم في علم وراثة وفي اشياء كثير ودي ان اي، بتعرف انه احنا الى الان مش مفعل من الدي ان اي بتاعنا الا 2%. طب الباقي فين؟
2: وكم الباقي اصلا؟
3: 98% من الدي ان اي مش متفعل. ليه؟ لانه بكل بساطة من لما بتيجي لهذه الدنيا بتتحجم بالتعامل مع جسدك حسب ما محيطك بيتعامل مع جسده.
2: طيب سريعا بين الجسد والروح، أنا دي واحدة من أزلة يعني بصير لي قلق، يعني الجسد هو الفاسد والروح هي الطاهرة دائما؟
3: لا، الاثنين طاهرين.
2: الاثنين طاهرين،
3: مفيش فساد.
2: لا يعني كما
3: الفساد
2: قال
3: الفساد قد يكون في العلاقة.
2: نعم، عندك
3: في العلاقة بينهم.
2: نعم
3: فاسد.
2: بالضبط، عندما قال المسيح متى تتحرر روحي من هذا الجسد الفاسد، أن تذهب الروح إلى عليائها.
3: يعني هذه وجهة نظر المسيح.
2: نعم.
3: ما هي وجهة نظري.
2: نعم.
3: بكل بساطة.
2: طيب.
3: فأنا لا أرى أنه في
2: يعني
3: فساد.
2: يعني بقول لك الروح طاهرة ولكن الجسد هو الفاسد باعتبار أن الأرض تأكل الجسد.
3: الجسد
2: الأرض تأكل الجسد.
3: الجسد لا يقارن بالروح.
2: نعم.
3: أنت كأنك بتجيب الماء وتجيب
2: نعم.
3: الأرض وتقول إيش أحسن. طيب. الماء ولا الأرض؟ هذا مهم وهذا مهم، وبدونهم ما تقدر تشكل آدم، بني آدم ما تقدر تشكله.
2: طيب.
3: الطين ماء وإيش؟ وتراب. لو جيت قعدت تقارن بين الماء والتراب، بني آدم هذا عمره ما راح يكون موجود بكل بساطة. فما في أفضلية، هو في تكاملية وخلق مشترك بين الجسد والروح.
2: يعني الحديث عن الوعي بالجسد والوعي بالروح بالنسبة لمن يتابعنا ويستمع لنا الآن.
3: إذا أنشأت علاقة، إذا علاقتك مع جسدك كانت علاقة خلق مشترك، أنت تستطيع أن تعيش وعي جسدي وتجسدي فريد من نوعه.
2: الدكتورة صفاء الحمايدة أستاذة العلاقات الدولية والدبلوماسية والباحثة والمتحدثة في شؤون الوعي، شكرا لك في استديوهات مونتي كارلو الدولية، وأكيد ستكون لنا لقاءات أخرى.
3: تحياتي أستاذ عاطف، شكرا لك.
2: وشكرا لمازن أيضا في الإشراف التقني، وإلى اللقاء.

0: مذاقات من العالم
1: والعالم ومطابخ العالم. اليوم فيها مشاكل كثيرة، من بين هذه المشاكل انقطاع الكهرباء. لم يعد المشكل في مناطق الحروب فقط، وإنما اليوم دول أوروبية أصبح فيها مشكل انقطاع الكهرباء. معنا حنان إبراهيم الجاك هذا الصباح من السودان، وفي السودان نعلم بأن الوضع كارثي، ليس هناك كهرباء، ليس هناك ماء، هناك مجاعة، هناك درجات ومستويات كبيرة جدا من انعدام الغذاء في مختلف المناطق. فحنان ستأخذنا إذن إلى كل ما يحدث هناك. حنان صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الخير لكم ولكل مستمعي
1: زعزم ديكاردو. يا سلام، أنا صار لي زمان عنك يا حنان، كيف أمورك؟
2: كيفك؟ والله أنا مشتاقة لكم كثير، وبرغم المعاناة والتعب إني ما أقدر أسمع بسبب انقطاع التيار الكهربائي، لكن الحمد لله يعني لما تطلوا علي بكون سعيدة جدا وبتخفف عني كل الآلام والأحزان.
1: حنونة يا حنونة. طيب حنان شوفي، أنا أخاف ينقطع الكهرباء وما نكمل معاك الوصفة. الوصفة اليوم هي تحضير شيء ما عند انقطاع الكهرباء أو نقص بعض المواد. تفضلي يا حنونة.
2: تسلمي يا حنونة وكل الود والحب لكي. أنا الليلة بقدم لكم وجبة بتاع الطواري يعني، وخفيفة وبسيطة. نص كيلو جزر ونص كيلو بطاطس وربع كيلو فلفلية وربع كيلو طماطم وقليل من الفلفل الحار الشطة الخضراء زي ما احنا بنقول في السودان.
1: أيوة.
2: وصوص بتاع بشاميل.
1: يعني كل هذا الأمور، كل هذا الأمور موجودة، كل هذا الأمور موجودة وما تحتاج كهرباء صح ولا لا؟
2: نعم، لا تحتاج إلى أي تيار كهربائي، واستغنينا عن استعمار الأفران، ونحن الليلة لينا 4 أيام ما عندنا أي تيار كهربائي، ووزير الطاقة يحتذر والكل يحتذر، ولكن ما زلنا صامدين من أجل الوطن.
1: أوكي تفضلي عزيزتي.
2: نعم يلا، نبشر الجزر وأخذ في مية باردة وبعدها أبشر البطاطس برضو وأنقعه في مية باردة بقليل من الملح، وأحمر أو أحمص البطاطس يعني ما يكون لونه أحمر ولكن بطريقة خفيفة، وأخذ في مصفى يخلص الزيت، وبعده أحمر الجزر برضو، الجزر ما بيحتاج لينات كثيرة يا حنونة، بصورة خفيفة، وبعدها بقطع الفلفلية إلى حلقات وقطع الطماطم إلى حلقات. أنا ما ميالة لاستعمال البصل كثير، لكن ممكن بصل من البصل الأبيض تكون حلقات.
1: أيوة.
2: بعدها أجي أعمل البشاميل، طبعا البشاميل كل دول بيقدر يعملوا بحسب الصورة اللي هو عاوزها. أسخن السمنة على النار وملعقتين من الدقيق وكوباية ونص من اللبن، الحليب مع قليل من البودرة عشان الطعم يكون جميل، وحبة فلفل وحبة

0: موسيقيين.
1: ايوه يعني ما هو ما فيش حد وانا في لندن ولسه رايح وما اعرفش ناس كتير وما اقدرش اجمع اربعه مثلا يعزفوا. فاقترحت عليه الفكره واتكلمت معاه فيها يعني شويه وبس، وقال لي انها لطيفه. فالفكره انت تحطي مايكين وكان في الستيريو ايمج يعني بتاعت الاوضه، يبقى في مايك باصص يمين ومايك باصص شمال، فبيبقى لان كل اوضه صوتها بيختلف شويه وكل حته انت واقفه فيها في الاوضه صوتها بيختلف شويه صغيرين برضو. هي فروقات بسيطه جدا يعني. ممكن طبعا لو سمعت كل دف منهم لوحده ممكن انا ما اخدش بالي طبعا ايه الفرق، بس لما بتحطيهم على بعض بيبقى فيه يعني فرق غير ان انت تحطي مايك واحد. فكنت بقف في اماكن مختلفه من الاوضه، يعني بقف على اليمين خالص وبعدين اقف على الشمال خالص وبعدين اقف في النص وبعدين اعمل مش عارف ايه، احطهم على بعض بيطلع كده حاجه اقرب لفكره ان في ناس بتعزف مع بعض عن انه يبقى في مايك واحد مركز على الآلة في نفس المكان طول الوقت وما فيش أي تغيير. لأن كمان ما كانش عندي آلة تانية، لأن هو الطريقة التانية اللي طبعا مفيدة أن أنت يبقى في مقاسات مختلفة للآلة. أنا استلفته أصلا، ما كانش عندي حتى يعني الدف ما كانش بتاعي، فأنا استلفت دف هناك، فأنا معايا دف واحد بس محتاج أطلع منه أصوات مختلفة، فكان حاولت أعمل كده يعني.
0: نعم.
1: حاسس نجح يعني.
0: وكل هذه الاختلافات الصوتية سقطت في ألبوم On a Personal Level.
1: أيوة. كل الأغاني اللي فيها إيقاعات يعني إذا فيها ده، On a Personal Level كمان فيها ده، كان في واحده تانية ورق الفل، والاغنيه اللي مع ساره الغايب برضو كمان. ده هو كله على فكره، هو بتاعت محمد ابو زكري ومش حكايه قوي كمان عملنا كده، هي فلاينج سولو بس هي اللي ما فيهاش دفوف.
0: يعني بيشبه نوعا ما الاوركسترا، الاداء الاوركسترالي. لا مش بالتوزيع الاوركسترالي ولكن بالاختلاف الصوتيات
1: بالظبط، ان هو في الاخر الاوركسترا فيها ده ان هو لو سجلتي نفس الكمانجاتي 10 مرات مش زي ما 10 عازفين كمانجا يعزفوا مع بعض. هي طبعا فيها نفس الفكرة، بس هي بيبقى فيه الفروقات التانية اللي بقولك عليها اللي ما كانتش متاحة قوي، ان هو فكرة كل كمانجة هتبقى مختلفة شوية، العازف نفسه هيبقى ايده مختلفة شوية، فدي ما كانتش موجودة. بالظبط. فالحاجات دي طبعا بتفرق، هي دي الفكرة ان هو الحاجات دي مع بعض، لان احنا دلوقتي نقدر نسجل الحاجات دي من شخص واحد. يعني هو طبعا ساعتها زمان في الاول اول ما الحكايه ابتدت ما كانش ينفع تسجلي عازف واحد 20 مره او كده. دلوقتي بعد ما الموضوع بقى ديجيتال تقدري تعملي كده، بس في الاخر الناس بتفضل تجيب اوركسترا تعزف، لان هي مش نفس الحاجه ان انت تجيبي كمانجاتي تسجليه 20 مره، مش هي ان هو يكون في 20 كمانجاتي في الاوضه.
0: يعني هناك الجانب الانساني في عمليه طبعًا. العزف اللي طبعًا. بيعطي رونق وسحر
1: طبعا
0: للعزف وللاله وللمجموعه ايضا على المسرح. زياد هشام، انت تحضر ألبوم جديد؟
1: أيوة.
0: منقول اسمه ولا بعد؟
1: نقول
0: Carried
1: by the wind.
0: by the wind. حلو. حلو الاسم.
1: حلو الاسم.
0: يعني الريح اللي أخذك.
1: نفسي ترجمه للعربي بس ومش متأكد ترجمه ازاي، كل الأفكار اللي عندي دلوقتي مش ترجمة حلوة بس.
0: أنا عندي فقرة ببرنامج مراسي اسمها نغمة في مهب الريح.
1: حلو. أسرع منك.
0: زياد في مهب الريح.
1: صح.
0: يعني قلنا أنه أول ألبوم On a Personal Level أو على المستوى الشخصي كان أكثر حول تجربتك الشخصية في مصر والقاهرة. الألبوم الجديد شو التوجه؟
1: التوجه هيبقى انسترومنتال مبدئيا، هو موسيقى بس، مفيش مش هيبقى فيه اغاني خلاص، يمكن يبقى فيه اغنيه واحده مش متاكد، بس هو معظمه هيبقى مؤلفات موسيقيه بس، وهيبقى فرقه لايف. انا الالبوم اللي فات اشتغلت كتير شغل برودكشن، شغل ديجيتال، في سينثسايزرز كتير، في حاجات من نوع ده كتير، في الات الكترونيك يعني ما هياش الات ناس بتعزفها. فالالبوم ده هيبقى الخطه ان هو يكون كله متسجل لايف، كمان الفرقه بتعزف مع بعض، وهيبقى اكتر جاز يعني. هيبقى فيه الجزء الشرقي باين بوضوح يعني طبعا، بس جاز من ناحيه الفكره بتاعت اللي كنت بقولك عليها في الاول، هو هيبقى فيه ارتجال كتير، وهيبقى فيه كل موسيقي عنده مساحه ان هو يعبر، ما هياش اغنيه فاحنا لازم كلنا نبقى بنحاول نخدم الاغنيه ونخدم المغني والكلمات، ما فيش الجانب ده خالص. وفي بقى الناحيه بتاعت الموسيقيين اللي موجودين، وهم كلهم هنا كمان الموسيقيين، وانا يعني كل الناس اللي هتعزف في الالبوم ده ناس انا بحب اعزفهم جدا، وهم عندهم صوت بتاعهم قوي كل الاشخاص يعني.
0: زي صوتك بتاعك.
1: شكرا. بحاول.
0: أنا معجبة فعلا بالموسيقى اللي بتأديها وفي هذا المزيج جدا بين الشرق والغرب دائما. يعني أصبح هذا التوصيف نمطي نوعا ما أنه هذا الجسر بين الشرق والغرب، بس هو فعلا كذلك. يعني كيف ممكن واحد يعبر عن خصوص

0: تيتو في الموسيقى بهذا المزج بين الشرق بالزبط. والغرب.
1: واحنا تلخبطنا كمان, انا الجيل بتاعي يعني احنا تلخبطنا جامد يعني. نعم, احنا كبرنا نعم. على يعني في مزيكا غربية كتير حوالينا طول الوقت وبتتأثري بيها, وبتبقى بالنسبة لك كمان في جزء الحزين منه يعني, ان هو بيبقى بالنسبة لك هي دي الموسيقى المحترمة يعني, والموسيقى بتاعتنا دي مزيكا اي كلام مش المفروض نعزفها يعني, ايه ده وسهلة وبتاع وما بتحاوليش اصلا فيها, وبعدين بتبتدي تحبيها شوية وتحاولي يا جماعة مش سهلة خالص مش عارف ليه بتقولوا انها سهلة
0: بالفعل كذلك. زياد هشام, ماذا يعني لك مهرجان القاهرة للجاز؟ أنت كمصري كيف تنظر إلى هذه التظاهرة الثقافية الفنية الموسيقية بتوقيع مصري؟
1: هو أنا يعني حضرته كتير, مهرجان الجاز حضرته من وانا صغير يعني, من يمكن وانا عندي ايه يمكن 12 سنة 14 سنة حاجة كده, وسمعت مزيكتية كتير, تعرفت على مزيكتية كتير منه, ناس أسمعهم قبل ما ابتدي أعزف, وقابلت موسيقيين كتير جدا هنا, وهو في الآخر هي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعملها يعني دلوقتي في مصر اللي بتعمل ده, اللي بتجمع الناس اللي بتعزف الموسيقى دي في مكان واحد, يعزفوا حفلات كتير ورا بعض, وتقدري تيجي تحضري حفلات تانية وتعملي كل ده, فطبعا لطيف جدا يعني, وبيجي ناس كتير كمان من أوروبا وأمريكا وحاجات, فبيبقى لطيف ان انت تتعرفي على موسيقيين تانيين, تعرفي برضو نفس فكرة ان انت تتعرفي على ثقافات تانية وحاجات تانية يعني. السنة اللي قبل اللي فاتت تعرفت على فرقة بيعزفوا جاز برضو بس إيرانيين, ففي جانب من الموسيقى الفارسية والإيراني يعني, حاجة عمري ما سمعتها أبدا, فلذيذ طبعا من ناحية دي, لأن زي ما كنت بقولك برضو ان هو فكرة ان الجاز مقبول فيه ان انت تعملي حاجات مختلفة, فدايما بتشوفي حاجة انت ما شفتهاش قبل كده, وهي الحاجة الوحيدة اللي موجودة في القاهرة يعني. طبعا دلوقتي لما نقلت لندن خلاص بشوف كتير, بس وانا عايش هنا كان هي دي الحاجة اللي بستناها يعني, مش نشوف بقى مزيكا غير يعني احنا بنحب المزيكتية اللي هنا وكل حاجة, وبنبسط بالحفلات اللي احنا بنحضرها, بس احنا زي ما كنت بقولك ان احنا قليلين شوية كعدد, فبتلاقي نفسك بتسمعي نفس الناس بيعزفوا مع فرق مختلفة يعني. البيزز ده أنا سمعته 5 مرات قبل كده بس فرق تانية, فالموضوع بيبتدي يبقى مكرر شوية وممل, لأن هو خلاص أنا عارف أنا هروح أسمع إيه, بس بنيجي بقى المهرجان لأنه مش عارفين هنيجي نسمع
0: بس بدل حلو واحد يسمع موسيقى مثل الباك جراوند مثل الخلفية طبعا. الآن في مهرجان القاهرة للجاز. زياد هشام, مذكر بأنك عازف جيتار وموسيقي, أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم في برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا جدا ميشي.
2: مراسي.
0: وننهي رحلة اليوم إذن من برنامج مراسي بأغنية لزياد هشام والفنانة لوكا سلام تحمل عنوان إذا, مأخوذة إذن من ألبوم زياد هشام الذي يحمل عنوان On the Personal Level أو على المستوى الشخصي. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا, إلى اللقاء في الغد.
3: مش زبطة معاك ضل موجود, خليك ما تجيش, وإذا حاسس محتاج تدرس خياراتك ما تشملنيش, إذا مش ظابطة معاك

0: لملكك.
1: مونتي كارلو الدولية، مراسي،
0: تصدق
1: ميشا خليل. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: الواحدة ظهراً بتوقيت باريس.
1: فايزة مصطفى،
2: أرحب بكنا وبكم في فترة الظهيرة، هي ساعة من الفقرات المتنوعة نفتتحها بالنشرة، هذه عناوينها: هجوم حوثي واسع على مأرب يوقع عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية اليمنية، والدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات الجماعة وتسقط بعضا منها. في خضم الاضطرابات في المنطقة، السعودية وباكستان وتركيا توقع على اتفاق دفاعي عسكري مشترك خلال قمة في مكة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق قريب بشأن هرمز، وإيران تؤكد التصدي لأهداف قرب المضيق الاستراتيجي. في لبنان، إصابة عسكري إثر قصف إسرائيلي بالجنوب، والمفاوضات بين البلدين في روما تنتهي بلا نتيجة. تداعيات أحداث سبتة تمتد إلى الرياضة، إلغاء مباراة نادي برشلونة الإسبانية المقررة في المغرب.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: نستهل الأخبار من اليمن، حيث عادت مدينة مأرب ومحيطها إلى الواجهة بعد هجوم حوثي جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة أوقع قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية، قوات الحكومة المعترف بها دوليا. تصعيد يأتي بعد ساعات فقط من هجمات دامية طالت مواقع عسكرية في هذه المدينة وحضرموت أيضا، ما يؤجج المخاوف من اشتعال جبهة القتال مجددا في الداخل اليمني وامتداد هذه الجبهة أيضا. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك أحلام الطاهر.
3: نعم فايزة، هجمات متزايدة بالطائرات المسيرة والصواريخ يشنها الحوثيون على مواقع عسكرية وأهداف داخل مناطق سيطرة الحكومة. استهدفت اليوم مدينة مأرب وسط البلاد، وأسفرت عن مقتل 3 من عناصر القوات الحكومية اليمنية وإصابة 4 آخرين بحسب ما أكد مصدر عسكري يمني، مع معلومات عن تبادل قصف مدفعي واستهداف الحوثيين لمخازن أسلحة. يأتي هذا عقب سلسلة من هجمات هي الأكثر دموية منذ 4 سنوات على محافظتي مأرب وحضرموت، أسفرت أمس عن سقوط 58 جنديا. نذكر بأن الحوثيين سبق وأن هاجموا مأرب سعيا للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، إلا أن القتال توقف بعد اتفاق الهدنة برعاية الأمم المتحدة عام 2022، وذلك مع تجدد الهجمات يدخل اليمن في دوامة جديدة من العنف، خاصة مع اشتعال جبهة القتال مع السعودية التي أعلنت إصابة 11 شخصا جنوب المملكة ليلة الخميس الجمعة. لذلك أفاد التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية منذ قليل بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، بينما توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين.
2: شكرا لك أحلام. هذا التطور العسكري اليمني بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي يطرح تساؤلات حول دوافعه وتوقيته. لنستمع إلى رأي الصحفي عالية البخيتي من العاصمة صنعاء في مستهل حديثه معك أحلام الطهر.
4: الحوثيين طبعا استغلوا الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران ويريدوا أن يحشروا ملفهم ضمن هذا الصراع. هم يشعرون أن المملكة العربية السعودية وكذلك القوات الحكومية اليمنية لا تريد الانجرار إلى أي حرب معهم الآن حتى لا تتشابك الملفات وحتى لا يعطى الحوثي فرصة لقصف المنشآت النفطية ولإعاقة المناحة أكثر في البحر الأحمر وللتسبب بأزمة عالمية جديدة. كذلك حلفاء المملكة العربية السعودية بما فيهم الأمريكيين بالطبع والأوروبيين ينصحوهم بعدم خوض أي معارك حاليا. والحوثيين وبصراحة هم في أضعف أوقاتهم ويشعرون أن القوات التي تجهز لإسقاطهم لاحقا قد تتحرك بمجرد الانتهاء من إيران. الحوثيين يريدون إذا حصل وقف إطلاق نار ما بين الولايات المتحدة وبين إيران نهائي أن يشمل هذا الاتفاق الحوثيين بحيث تغل يد السعودية ويد الحكومة الشرعية عن تفجير أي نزاع معهم بشكل منفرد.
2: وفي وقت تواصل فيه السعودية مساعيها لتهدئة التوتر عبر التفاوض، حذر مسؤول سعودي من احتمال تعرض المملكة لهجمات منسقة من الشمال والجنوب تنفذها جماعات مسلحة عراقية والحوثيون في اليمن، وفق قوله بإشراف الحرس الثوري الإيراني، مستندا إلى تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية. في المملكة دائما وفي مكة تحديدا، أعلنت باكستان المشاركة في قمة ثلاثية، أعلنت عن توقيع اتفاقية الدفاع مع السعودية وتركيا تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، مؤكدة أن هدف الاتفاقية هو تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وإلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يشارك في الاجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في الرياض أحمد الديحاني.
5: الجولة الثامنة من مفاوضات الرياض إسلام أباد للتنسيق المشترك التي بدأت منذ أواخر العام الماضي بعقد اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان ستشهد مرحلة نوعية جديدة بإضافة البعد التركي لهذا التعاون. زيارة الوفد الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تمتد لثلاثة أيام للمملكة سيتخللها اليوم الأهم، يوم يشهد زيارة مفاجئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. اجتماع الثنائي التركي الباكستاني بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يفضي إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، هذا في ظل أوضاع متشابكة أفرزتها الحرب الإيرانية في جنوب وشمال حدود المملكة. وإلى جانب التنسيق العسكري بين القوى الثلاث، تنخرط العواصم الثلاثة في مساعي التهدئة وخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، وتشترك كذلك في حلف جديد أنشأته المملكة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر بعد تهديد القوى القريبة من إيران بإغلاق باب المندب. أحمد الديحاني، الرياض، منتكال الدولية.
2: فيما يرى الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر أن الاتفاق يمثل تحولا قد يعيد تشكيل معادلة الأمن والردع في المنطقة، خصوصا بعد الاعتداءات التي شهدتها السعودية خلال الفترة الماضية. هذا ما قاله في مستهل إجابته على سؤال حازم حمد.
6: وأعتقد أن هذا الاتفاق إذا تبلور بشكله الكامل فنحن أمام تحول مهم قد يعيد تشكيل معادلة الأمن والردع في المنطقة لسنوات، لا سيما بعد الاعتداءات الإيرانية سواء من قبل طهران نفسها أو من قبل أذرعها على المملكة العربية السعودية. أهمية هذا التحالف تأتي من أن باكستان تملك قوة نووية وتركيا تمتلك جيشا كبيرا وخبرة عسكرية واسعة وهي عضو في حلف الناتو، بينما السعودية تملك ثقلا سياسيا واقتصاديا ومحوريا في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
2: هذا التحالف الذي تمخض عن قمة مكة أو ما قد يوصف بالناتو الإسلامي المرتقب سيكون موضوع فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية بعد قليل. وفي الملف الإيراني الأمريكي، تتواصل التطورات بين البلدين وسط مؤشرات على مسار تفاوضي بشأن مضيق هرمز، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا، مؤكدا تعرضها لهزيمة قاسية لمنعها من امتلاك السلاح النووي وفق قوله. في المقابل أعلنت طهران أن التفاهم مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز دخل مرحلة الصياغة النهائية بالتزامن مع تأكيدها التصدي لأهداف وصفتها الجمهورية الإسلامية بالمعادية قرب المضيق الاستراتيجي. في لبنان تواصل القوات الإسرائيلية قصف بلدة المنصور جنوب البلاد، حيث أصيب عسكري لبناني بجروح إثر استهداف جرافة تابعة للجيش اللبناني أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام. وفي داخل الدولة العبرية يزداد القلق من تقدم ملف دخول مجلس السلام إلى قطاع غزة وبدء مشاريع هناك، وأيضا القلق من فشل خطة إسقاط النظام الإيراني. تفاصيل أكثر حول كل هذه الملفات مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
7: رغم إيجابية البيان الأمريكي لا حديث في إسرائيل عن اختراق جدي في مفاوضات روما مع لبنان، حيث ترفض إسرائيل الانسحاب من مناطق تجريبية إضافية حاليا، وتشترط ذلك بقيام الجيش اللبناني بمهامه ونزع سلاح حزب الله. إسرائيل تريد أيضا أن تكون جزءا من الإطار الثلاثي لمواكبة التنفيذ، لكن لبنان رفض ذلك بتفسير أنه يمس بسيادة لبنان ويجري البحث في ضم قوة دولية طرف ثالث، فيما يبقى التحكيم الرئيسي بيد الأمريكيين. في إسرائيل يخشون تكرار انفجار عبوات في القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان كلما تقدمت المفاوضات، رغم أن مصدرا أمنيا أقر بأن العبوة التي انفجرت وقتلت جنديين وأصابت آخرين زرعت قبل وقف إطلاق النار وقد لا تكون خرقا من حزب الله. رغم ذلك أراد الجيش الإسرائيلي شن هجمات واسعة على جنوب لبنان، لكن لم يتلقى إذنا من المستوى السياسي. الكابينت الأمني المصغر اجتمع على وقع التوتر مع إيران ودخول مجلس السلام إلى قطاع غزة وتطورات على جبهة لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: وبعد تعثر الجولة السابعة ستستأنف الجولة الثامنة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما في مطلع سبتمبر أيلول المقبل. تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. في العاصمة الفنزويلية كاراكاس تنعقد محادثات مدعومة من الولايات المتحدة بين الحكومة المؤقتة وممثلين عن المعارضة في محاولة لرسم ملامح المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات المقبلة بعد 7 أشهر على الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وتولي ديلسي رودريغيس رئاسة البلاد بالوكالة. التفاصيل معك سامية الأشراقي.
8: في ختام أولى جلسات الحوار اتفقت السلطات الفنزويلية المؤقتة والمعارضة على التفاوض بحسن نية مع الالتزام باحترام السيادة الوطنية وحماية الحقوق الإنسانية والسياسية. وتناولت المحادثات سبل الاستجابة للزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو وأوديا بحياة أكثر من 6000 شخص، إلى جانب تعزيز الديمقراطية والحقوق السياسية تمهيدا لإعادة تشكيل النظام السياسي قبل الانتخابات المقبلة. ويترأس الوفد الحكومي خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية، فيما تقود وفد المعارضة دينورا فيغيرا التي أكدت أن الحوار يهدف إلى رسم الطريق نحو الديمقراطية وإعادة بناء المؤسسات. من جهتها قالت ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل للسلام والشخصية المعارضة الأكثر شعبية في البلاد التي لم تشارك في المحادثات، إنها لن تكون عقبة أمام أي تقدم، معتبرة أن التحول الديمقراطي سيعيد الحرية والازدهار إلى فنزويلا. في المقابل رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالحوار واعتبرته فرصة لتحقيق الاستقرار والمصالحة السياسية واستئناف النمو الاقتصادي.
2: وفي النزاع الروسي الأوكراني اندلع حريق في مركز لوجستي تابع لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيرز بمنطقة الأورال، وذلك عقب هجوم آخر استهدف مستودعات الشركة التي تتعرض لهجمات بمسيرات أوكرانيا منذ منتصف الشهر الفائت. وفي الرياضة ألغى نادي برشلونة مباراته الودية في طنجة بالمغرب المقررة منتصف هذا الشهر بعد تحذيرات أمنية من احتمال تجدد الحشود الجماعية نحو مدينة سبتة في ظل أزمة هجرة متصاعدة. التفاصيل معك حازم حمد.
9: نعم، القرار لم يكن رياضيا بقدر ما كان سياسيا وأمنيا، إذ تلقى النادي تحذير أو تقارير تحذر من نشاط رقمي مكثف لأكثر من 5000 حساب سبق أن حرض على التدفق الجماعي نحو سبتة في 30 من تموز يوليو الماضي، وهي الأزمة التي خلفت توترا دبلوماسيا بين مدريد والرباط. هذه الحسابات عادت لتدعو إلى حشد جديد ليلة 15 من آب أغسطس الجاري، وهو الموعد نفسه للمباراة، وما جعل وجود برشلونة في طنجة عنصرا قد يستغل رمزيا لإطلاق موجة هجرة جديدة، أو لإظهار النادي كأنه غير مكترث بالأزمة الإنسانية من موقع اللقاء. إدارة برشلونة رأت أن إقامة المباراة قد تفسر سياسيا، خصوصا أن أزمة سبتة تحولت إلى ملف أمني حساس في إسبانيا، مع مخاوف من تكرار سيناريو التدفق البحري الجماعي. كما أن شركات برمجيات مكلفة حكوميا أكدت وجود تنسيق رقمي مشابه لما سبق، ما دفع النادي لتجميد الحدث نهائيا تجنبا لأي ارتباط غير مباشر بالأزمة.
2: شكرا لك حازم. إذا نهاية النشرة، إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. السعودية وباكستان وتركيا توقع على اتفاق دفاعي عسكري مشترك خلال قمة في مكة. هجوم حوثي واسع على مأرب يوقع عشرات القتلى والجرح من القوات الحكومية اليمنية. وتداعيات أحداث سبتة تمتد إلى الرياضة، إلغاء المباراة بين نادي برشلونة أو إلغاء مباراة ودية لنادي برشلونة الإسباني كانت مقررة في طنجة المغربية.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: العبور الجماعي المفاجئ لمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني هو أيضا موضوع فقرة خبر وتحليل من توقيع الزميل عبد الوهاب بدر خان.
1: بعد مضي أسبوعين على انتهاء أزمة العبور الجماعي من المغرب إلى جيب سبتة الخاضع للسيادة الإسبانية، لا تزال مدريد وعواصم الاتحاد الأوروبي تناقش ملابسات الحدث وتحاول استخلاص دروس لضبط حدود الاتحاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومجالات التعاون في ذلك مع الدول الثالثة. وكان اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الثلاثاء الماضي شهد انتقادات حادة لإسبانيا، خصوصا من دول مؤيدة لنهج صارم حيال الهجرة مثل إيطاليا والدنمارك، ودعوات إلى استبعادها من منطقة شنغن، لكن معظم الأعضاء اعتبر أن هذا الإجراء معقد ولا يحقق الغاية المرجوة. وفي المقابل أشاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي بسرعة استجابة السلطات الإسبانية وفاعليتها، إذ أنها استطاعت إعادة الغالبية العظمى من 72 ألف مهاجر إلى الأراضي المغربية. لكن رئيس بلدية سبتة قال أمس إن ما بين 3 و5 آلاف مهاجر، معظمهم من القصر، لا يزالون في المدينة. وأفاد متحدث باسم الاتحاد أمس بأنه تم منع انتقال أي من هؤلاء المهاجرين إلى البر الإسباني الرئيسي. وطلبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تكثيف الجهود في 5 مجالات، أبرزها منع الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الدول الشريكة وتفكيك شبكات التهريب. أما مفوض الشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر فدعا الاتحاد إلى استخدام كل ما لديه من نفوذ على المغرب، بما في ذلك سياسة التأشيرات والتجارة، لضمان تعاونه في مجال الهجرة. واعتبر أن فرض السيطرة على الحدود يستوجب التعاون مع جيراننا، لكن الاعتماد على حسن نية دولة مجاورة واحدة لا يبعد الخطر. وكانت انتقادات موجهة إلى عدم تصدي الأمن المغربي لموجات العبور إلى سبتة، وقرأت فيه رسائل سياسية إلى إسبانيا، لكن اللوم الرئيسي تركز على وسائل التواصل الاجتماعي التي روجت لقرار صدر قبل شهر عن المحكمة العليا الإسبانية وقضى بأن عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الذين يصلون إلى الجيوب الإسبانية عبر البحر. ونسب إلى مسؤول مغربي كبير أن سلطات بلاده نبهت مدريد إلى مخاطر قد يسببها هذا القرار القضائي.
0: ومن السياسة إلى الاقتصاد، هي النشرة الاقتصادية، ولتقديمها ينضم إلينا مستشار إذاعتنا الاقتصادي زياد الهاشمي. مرحبا زياد.
2: أهلا، مرحبا، تحية طيبة لك والمستمعين الكرام.
0: سوق العملات شهد تحركا استثنائيا بعد تدخل الولايات المتحدة إلى جانب اليابان لوقف التراجع الحاد في الين، في خطوة فاجأت البنك المركزي الأوروبي وأثارت تساؤلات حول أسباب التدخل الأمريكي ومصالح واشنطن الحقيقية وراء دعم هذه العملة اليابانية. إذن ما الذي حدث بالضبط في سوق الين، وما الذي يجعل التدخل الأمريكي استثنائيا زياد؟
2: نعم، التحرك بدأ بعدما اقترب الين من مستوى 164 ين مقابل الدولار، وهو من أضعف مستوياته منذ نحو 40 عاما. بنك اليابان المركزي تدخل أولا بشراء الين، ثم ضم الاحتياط الفدرالي الأمريكي الذي نفذ عمليات شراء للين لصالح وزارة الخزانة الأمريكية، مما ساهم في استعادة الين أكثر من 4% من قيمته خلال فترة قصيرة. لكن العنصر غير المعتاد في هذا التدخل هو أن الولايات المتحدة باعت اليورو وليس الدولار لشراء الين، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن التدخل التقليدي لدعم الين كان يتم عادة عبر بيع الدولار وشراء العملة اليابانية، وهذا ما تسبب بالعديد من الاعتراضات داخل الاتحاد الأوروبي. واشنطن أرادت من بيع اليورو وشراء الين تحقيق هدفين متزامنين: الأول دعم الين وتقويته، ولكن من دون إضعاف الدولار، خصوصا في وقت ما زالت فيه الضغوط التضخمية الأمريكية قائمة. هناك أيضا إشارة إلى حجم العملية الأمريكية، حيث ظهرت مذكرة لدى وزارة الخزانة الأمريكية تتحدث عن شراء ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار من الين، لكن الحجم النهائي للتدخل الأمريكي لم يعلن رسميا حتى الآن.
0: نعم، إذن لماذا تتدخل الولايات المتحدة أصلا دون باقي الدول لدعم قيمة الين الياباني؟
2: نعم، لأن ضعف الين لم يعد مشكلة يابانية فقط، بل أصبح يحمل مخاطر مباشرة على الاقتصاد والأسواق الأمريكية. أول هذه المخاطر يتعلق بسوق السندات الأمريكية. اليابان هي أكبر حامل أجنبي لسندات الخزانة بحيازة تصل إلى 1.2 تريليون دولار، وعندما تريد اليابان الدفاع عن الين تحتاج إلى الحصول على الدولار ثم بيعه وشراء الين، وأحد مصادر هذه الدولارات هو تصفية جزء من حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية. هنا تكمن حساسية الموضوع بالنسبة لواشنطن. إذا اضطرت اليابان بيع عشرات المليارات من السندات الأمريكية، فإن زيادة المعروض من هذه السندات قد يضغط على أسعارها وترفع هذه المسألة عوائدها، وهذه تعتبر مشكلة كبيرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي أصلاً من ارتفاع الدين العام وزيادة كلفة الاقتراض. لذلك لا تريد واشنطن إضافة مصدر ضغط جديد على سوق السندات. أما السبب الثاني فيتعلق بالاستقرار المالي العالمي. الهبوط السريع للين يؤثر على صفقات ما تسمى الكاري تريد، حيث يقترض المستثمرون بالين منخفض التكلفة ويستثمرون الأموال في أصول ذات عائد أعلى في الولايات المتحدة ودول أخرى. لذلك التحركات الحادة في الين يمكن أن تؤدي إلى ضعف مراكز الكاري تريد بصورة مفاجئة، وبالتالي تؤدي إلى تقلبات كبيرة في سوق الأسهم والسندات الأمريكية والأوروبية.
0: نعم، شكرا لك جزيلا المستشار الاقتصادي لإذاعتنا زياد الهاشمي. نلتقي غدا أو هذا المساء، فأتمنى لك يوما سعيدا وإلى اللقاء مجددا.

0: الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حظر استخدام بعض النماذج الصينية مفتوحة الأوزان، هذا هو موضوع النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي.
1: أهلا بكم في النشرة الرقمية. خلفية الرسالة المفتوحة التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة أنفيديا والتي حذرت من فرض قيود على نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان.
2: لمن يهمه الأمر؟
1: في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقعت شركة أنفيديا ورئيسها التنفيذي جينسون وانغ في 24 يوليو الماضي إلى جانب أكثر من 24 شركة تقنية رسالة مفتوحة بعنوان Open Weights and American AI Leadership، الأوزان المفتوحة والريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. دعت فيها إلى الحفاظ على حرية نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة الأوزان، وحذرت من فرض قيود أو حظر على نشرها. وتوسعت قائمة الموقعين من 25 شركة إلى مئات الشركات والمؤسسات مثل ميتا، مايكروسوفت، بالنتير ومنصة هاجينج فيس، ثم لحقت بها أوبن أي آي وجوجل، فيما فضلت أنثروبيك وأمازون عدم التوقيع مع إعلان أنثروبيك تحفظها على بعض بنود الرسالة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي. ولفهم أهمية وخلفية هذه الرسالة المفتوحة، أستضيف في النشرة الرقمية الباحث وأستاذ هندسة وأمن الشبكات في جامعة ولاية سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الدكتور أحمد بنافع، الذي يوضح في البداية الخلفية الحقيقية وراء هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الدكتور أحمد بنافع.
3: قضية الرسالة هذه اللي نشرها جينسون هوانغ رئيس تنفيذي لشركة إنفيديا تتكلم عن النماذج مفتوحة الأوزان، لازم يكون عندنا إحنا برامج نجربها وتكون موجودة على أجهزة تبعتنا، وإذا عجبتنا أو زاد استخدامنا ممكن نتصل بالشركات المؤسسة لها ونبدأ خدمات معهم. هذه مش من ناحية حبا يعني في إنه تكون التكنولوجيا منتشرة بشكل كبير. الدافع الأساسي لشركة إنفيديا وبالذات جينسون هوانغ إنه يبيع شرائح أكثر، لأنه لو بقينا فقط مع النماذج المغلقة معنا حيكون عندك أنت شركات محددة، لكن لما تكون نماذج مفتوحة الأوزان معناها أنه في شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ممكن تستخدمها، فحتحتاج شرائح إنفيديا وحتبدأ تشتري الشرائح هذه وتستخدمها في مراكزها، لأنه بدل ما تدخل في الاتفاقيات مع الخدمات السحابية مع الشركة المؤسسة. فهو ينظر على أنه يزيد القاعدة أساس تبعه اللي هو الزبائن تبعته بالطريقة هذه، بحيث أنه يكون مغلقة ومفتوحة الأوزان موجودة في نفس الوقت.
1: دكتور أحمد بنافع، هل يمكن اختصار خلفية هذه الرسالة المفتوحة في رغبة شركة أنفيديا فقط في بيع المزيد من الشرائح الإلكترونية المخصصة للذكاء الاصطناعي، خاصة أن شركات تكنولوجيا كبرى وقعت عليها، أم أن هناك أيضا نوعا من المخاوف من تفوق الشركات الصينية على الشركات الأمريكية في مجال النماذج مفتوحة الأوزان أو النماذج المفتوحة المصدر؟
3: سؤال مهم. أنفيديا ذكرت الموضوع في الوقت هذا، إحنا نتذكر الحادثة المشهورة تبعت أوبن أي آي، نموذج تبعهم اللي خرج من الساند باكس أو البيئة المتحكم فيها وعمل عملية اختراق لهاجين فيس، وتسمعنا على أنه في أكثر من شركة حصل لها اختراق أو الحصول على معلوماتها عن طريق هذا البرنامج. هذا البرنامج الوحيد اللي قدر أنه يصل إلى أنه هذا اختراق عن طريق نموذج متقدم ذكاء الاصطناعي هو نموذج مفتوح الوزن اللي هو GLM5.2 اللي تبع شركة صينية. شركة هاجين فيس تحمي منتجاتها وبتحمي الزبائن تبعتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولما لاحظت انه حوالي 17,000 محاولة بطرق مختلفة تحاول تصل الى المعلومات، هذا مستحيل انه يكون بشر اللي يسويها، فحاولوا باستخدام النموذج الامريكي لحمايتها. النموذج الامريكي ما قدر يفرق بين المهاجم والضحية، فرفض انه يتدخل في الموضوع او يحلل المعلومات، لكن هذا مفتوح المصدر حلل المعلومات وأشار على أنه هذا نموذج متقدم وهذا هو السبب انهم وصلوا الى اوبن اي اي. اللي حاصل فيها انه نماذج مفتوحة الأوزان بتدي حرية أكثر للشركات بأنها ممكن تغيرها بطريقة تناسب منتجاتها، تناسب الأغراض اللي تستخدمها ليه. النماذج المغلقة محددة جدا، استخدامها لشيء محدد، إذا تحب تنتقل إلى خدمة ثانية لازم تدفع أكثر وأكثر وأكثر. وإنفيديا لها مصلحة، الآن نتكلم على أنه حيكون في شركات أكبر تستخدم الرقائق تبعته.
1: الكلام كان للدكتور أحمد بنافع، الباحث وأستاذ هندسة وأمن الشبكات في جامعة ولاية سان خوسيه في كاليفورنيا. يمكن العودة إلى اللقاء الكامل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليب.

0: مونتي كارلو الدولية في النبطية 103.1 FM.
1: الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، إليكم التذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين: هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية بشكل واسع على مأرب وأوقع عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية اليمنية، والدفاعات الجوية تصدت لمسيرات الجماعة وأسقطت بعضا منها. في خضم اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاق دفاع عسكري مشترك خلال قمة في مكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق قريب مع إيران بشأن هرمز، والجمهورية الإسلامية تؤكد التصدي لأهداف أقول وصفتها بالمعادية قرب الممر البحري الاستراتيجية. وتابعنا أيضا إلغاء مباراة نادي برشلونة الإسبانية التي كانت مقررة في المغرب على خلفية أحداث سبتة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dwalia.com

0: وصلنا إلى فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية. إذن في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر، أعلنت السعودية وتركيا وباكستان عن توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تقوم على مبدأ الردع الجماعي والتنسيق العسكري بين الدول الثلاث، خطوة تطرح تساؤلات حول أهداف هذا التحالف الجديد وحدود تأثيره على منظومة الأمن الإقليمي، وما إذا كان يمثل ترتيبا دفاعيا بالدرجة الأولى أم يحمل أيضا أبعادا سياسية واستراتيجية أوسع. أسئلة في النقاش نطرحها على الضيفين اللذين سيشاركان معنا. إذن ينضم إلينا من الرياض الدكتور محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودية السابق. مرحبا دكتور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: وأرحب بك أيضا الأستاذ يوسف أوغلو المحلل السياسي التركي، تنضم إلينا أيضا أنت عبر الهاتف ولكن من إسطنبول. مرحبا
2: بكم وجميع السادة المستمعين، حياكم الله.
0: أستهل النقاش معك الدكتور محمد آل زلفى، كيف تقرأ السعودية توقيع هذه الاتفاقية، وكيف تقرأ أنت أيضا أهم ما تضمنته من بنود؟
1: في الواقع أن هذا الاتفاق السعودي التركي الباكستاني يمثل نقلة مهمة جدا نحو منطقة شرق الأوسط آمنة مستقرة بعد عقود طويلة من الفوضى ومن الاضطرابات ومن التطرف ومن عدم الاستقرار الذي آذى كل سكان هذه المنطقة. أنا أعتقد أن هذه القوة الثلاث بما تمثله من مكانة عسكرية واستراتيجية وموقع وثروات تمثل أهمية كبرى، فالمملكة العربية السعودية تمثل القلب للشرق الأوسط، والجناح التركي يمثل قوة، يعني من أهم القوى الموجودة في هذه المنطقة يهمها استقرار هذه المنطقة.
0: نعم.
1: الجناح الباكستاني قوة عسكرية، قوة نووية،
0: وأيضا وسيط دبلوماسي، لاعب دبلوماسي في المنطقة أيضا،
1: ولاعب دبلوماسي كما تفضلت. وكل ما يحدث في هذه المنطقة من قلاقل ومن اضطرابات تؤثر على كل هذه القوة، القوة التي تريد أن تبني، تريد أن تؤصل للاستقرار من أجل الحياة الأفضل للإنسان، في مجابهة قوة لا تريد إلا الفوضى والحروب والصراعات المذهبية وإلى آخره.
0: No.
1: الآن العالم كله يعول على هذا الاتفاق الثلاثي القوي لرسم صورة لشرق أوسط جديد يطمئن فيه المنطقة ويطمئن فيه العالم، لأن هذه المنطقة مهمة جدا للعالم كله.
0: نعم. السيد أوغلو، ما الذي طرحته أنقرة في هذه القمة الثلاثية من رؤى لتعزيز هذا التحالف العسكري، وما الذي تطمح إلى تحقيقه من خلال هذا الاتفاق؟
2: يا سيدتي، بكل تأكيد بأن تركيا هي لاعب إقليمي متنامي ومهم في هذه المنطقة، وتركيا تريد من خلال التحالفات التي تعقدها مع الدول المؤثرة والتي هي أيضا تعتبر دول لديها أهمية كبرى، نتكلم هنا عن المملكة السعودية ونتكلم أيضا عن باكستان، هذا التحالف سيعزز من آلية أن تكون رادعة لأي تهديدات محتملة في ظل وجود التغيرات الجيوسياسية. وبالتالي تركيا كانت منذ شهور هي تؤكد على ضرورة أن يكون هناك تفعيل الحل الدبلوماسي والسياسي والمسارات لعدم توسيع رقعة الحرب الدائرة والموجودة في المنطقة، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك تحالفا أمنيا عسكريا استخباراتيا لردع ولضبط الأمور ولا تكون صمام أمان. وبالتالي الرؤية التركية ترى بأنه يجب، إذا ما أردت السلام عليك أن تستعد للحرب، وإذا ما أردت الحرب عليك أن تكون مفاوضا للسلام. وبالتالي التحالف أمام تحالفات أخرى ضرورة قصوى لمنع انتشار وتوسعة رقعة ما يحدث الآن من اضطرابات جيوسياسية تلحق المخاطر ولدعم سياسة الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: أعود إليك دكتور محمد آل زلفة، بالنسبة للرياض يعني ما الذي تعول عليه من خلال التعاون في القدرات الدفاعية مع تركيا وأيضا مع باكستان، باكستان التي لديها قدرات نووية؟
1: مؤكد أن تركيا دولة قوية ومحورية في الشرق الأوسط، ودولة صناعية، دولة ذات قوة اقتصادية وذات مكانة استراتيجية مهمة جدا، تعمل من أجل استقرار منطقة لا تريد أن تبقى هذه الفوضى التي لا تنتهي.
0: نعم. وباكستان أيضا، باكستان بالنسبة للتي تملك قدرات نووية.
1: وبكل تأكيد باكستان قوة عسكرية وقوة نووية وقوة تريد أيضا منطقة آمنة مستقرة. المملكة العربية السعودية تمثل أهمية قصوى، فهي هي أم الجزيرة العربية بكل أبعادها، وترى أن من مسؤوليتها الحفاظ على أمن هذه المنطقة بكل ما تملكه من قوة، وتريد الازدهار لهذه المنطقة.
0: نعم. نعم.
1: سئمنا ومللنا من الحروب ومن ومن الفتن ومن القبائل المذهبية. انظروا إلى العراق، مدمر، لبنان مدمر، اليمن مدمر، الممرات المائية مهددة كل يوم بمشاكل.
0: وصل. نعم. أعود إليك الأستاذ يوسف أوغلو، كيف تنظر تركيا إلى هذا الاتفاق الثلاثي في ظل عضويتها في حلف شمال الأطلسي الناتو، وهل يتعارض هذا الانضمام الجديد مع التزاماتها داخل الحلف؟ أقصد انضمامها إلى ما قد يسميه البعض بناتو إسلامي.
2: يا سيدتي، هذا التحالف وهذا الاتفاق المهم الثلاثي لا يتعارض مع عضوية تركيا في الناتو، بالعكس تماما. تركيا ستنقل من خبراتها ومن إمكانياتها التي هي أيضا هي مؤثر في الناتو، الثاني أقوى جيش في الناتو، ستكون لديها تأثير إيجابي في هذا التحالف الثلاثي، وتركيا تدور في محورها الإقليمي والوطني، ولا تأثير للناتو ولا التزامات تجبر تركيا

0: جدا جدا. احنا بندخل الطلبات المتطلبات بتاعتنا وبتطلع لي الديزاينز. لكن الحته بقى بتاعت الانسنه، هل الكمبيوتر قادر على انه يديني الاحساس الانساني اللي انا حاسه بيه وانا بشتغل في الرسومات بتاعتي او في التصميم بتاعي؟ هنا بقول انه لازم انه كل واحد بيشتغل برغم من انه بيجي له يعني تصميمات جيفن، لكن لازم بيدي من روحه. يعني الكمبيوتر آلة لكن هو حيدي من روحه. هنا بيلعب الدور الإنساني دور مهم جدا، وهنشوف اللي جاي هيعمل معانا ايه.
1: وعلى سيرة بيدي من روحه، حضرتك غزيتي كتير مسيرتك المهنية دي وحبك للهندسة بإضافة شخصيتك. يعني زي ما حضرتك قلتي من برج الجوزاء بتعملي حاجات كتير في نفس الوقت، بتحبي أشياء كتير قوي في نفس الوقت، بتتكلمي لغات مختلفة، عندك ثقافات مختلفة، كل ده ضفتي في عملك في شغلك، وكمان في نقل المعرفة دي للشباب.
0: يعني هو يمكن من أجمل الحاجات اللي أنا حقيقة بعتز بيها جدا كوني بدرس للشباب. أولا دايما بقول أنه ربنا بيسخر للعلماء أنجلز بأجنحة واقفة معاهم، ودور المتعلم ده أنه يفوت التعليم بتاعه. فأجمل لحظات حياتي مش عايزة أقول لك إمتى، لما بلاقي الطلبة في آخر السنة بيجوا يتشكروا لي، أو عاملين لي كارت بيتشكروا لي فيه، أو اللي تخرجوا من سنين ويشوفوني في أي حتة ويجوا ياخدوني بالحضن وتعلمنا منك. دي لحظات ما بتتنسيش، ولحظات ريوردنج لأي حاجة أي حد تعبت فيها أثناء حياتي. يعني طبعا أنا كنت زوجة وعندي بناتي، وأخرت شوية الدكتوراه بتاعتي عشان أقدر يعني أهتم بيهم لغاية وقت معين، وتعبت قوي قبل ما خلصت. لكن ريوردنج لكل اللي حصل ده العطاء اللي انا بديه للطلبه واللي هم بيرجعوه لي، سواء كانوا تخرجهم او سواء كانوا لسه في الكليه.
1: كل وقت في مسيرتك كان مكرس طبعا لشغلك، لاسرتك، لبناتك، ليكي بعد كده كملتي الدكتوراه، بس كان بالنسبه لك التدريس كتير مهم، ولغايه دلوقتي دايما ما فيش يوم بيعدي من غير ما تتكلمي عن الشباب اللي بتدرسي لهم. ليه كان مهم بالنسبه لك التدريس وانك تكوني دكتورة وأستاذة جامعة كمان مش بس باحثة؟
0: شوفي أنا عايزة أقول أنه ربنا سبحانه وتعالى أداني ملكة وأداني فرصة. يعني لازم أقول أن أنا أخدت فرصتي، أن أنا الحمد لله تفوقت، وأن أنا دخلت الكلية دي أوريدي. يعني والدي الله يرحمه بقى له الخير كله، أن أنا اتعلمت وربنا مهد لي. إحنا كانت الصعوبة في الأول، مش عايزة أقولك إحنا الناس اللي كانوا في وقت بعد حرب 67 وما بين 73 كانش فيه مراجع، ومع ذلك ربنا مهد لي الطريق. يعني فدوري رسالتي أن أنا اللي أنا تعلمته أفوته للأجيال اللي بعدي. والحمد لله يعني من ضمن الحاجات اللطيفة اللي ممكن أقولها لك في سرعة كده، أن أنا بدرس مادة بحبها جدا اللي هي تاريخ العمارة. تاريخ العمارة والفنون في سنة أولى وفي سنة تانية، كل اللي تقريبا معظم الكورس مادة صعبة. ما كانش في حد بيدرس معايا غير واحد، الحمد لله وصلنا النهاردة ان احنا 4، وفي واحد خامس جاي كمان عايز يدخل يدرس معانا. فده انا بعتبر انه كان في رسالة لازم أفوتها، والحمد لله نجحت ان انا أفوتها وانه نفتح المجال بقى، لان اللي جاي كله للشباب. وبعدين حرام ان اتعلم وبعدين اللي انا اتعلمته احتفظ بيه لنفسي. يعني لازم اشارك ونشارك كلنا.
1: ما ندمتيش ابدا انك غيرتي فكرتك بدل ما تدخلي ادبي تتجهي الى العلمي وللهندسة؟ ما فيش ايام كده بيكون في نوع من الحنين؟ اتعرفي انه اللي قدرتي تأسسي في شغلك في الهندسة كنت ممكن برضو تعمليه في مجال تاني؟
0: أصل هقول لحضرتك حاجة، أنا بشوف أن الهندسة العمارة هي مزيج من الأدب والعلوم. هو العمارة هي أم الفنون كلها، فأنا ما خسرتش، بالعكس أنا دخلت أكتر من حاجة مع بعضها. فتدريسي لتاريخ العمارة ما هو هيستوري، ما هو أدبي
1: صحيح،
0: لتاريخ الحضارات وإن أنا أعرف الحضارات إزاي بدأت وإزاي تطورت، الانتيريور ديزاين لأن أنا اشتغلت كتير قوي انتيريور ديزاين برضو حتة فنية. ف يعني أنا ما فقدتش

0: بالعكس انا حاسه ان انا جمعت.
1: عشان كده حسيت انك ضفتي كل حاجه موجوده في شخصيتك للمسيره المهنيه دي، اخترتيها وحبيتيها ونمتيها ايضا، واشتغلتي فيها بطريقه استثنائيه لانك بتعرفي تجمعي وتبني جسور ما بين العمل الاكاديمي واللي موجود على ارض الواقع. يعني فازاي قدرتي كمان تضيفي البصمة دي؟
0: شوفي هقول لك حاجة، أنا قعدت لمدة يمكن أنا 10 سنين، يعني من بداية تخرجي لغاية ما فتحت مكتبي كنت بدرس فقط. ولما بعد ما أخدت الدكتوراه بكام سنة حسيت إنه أنا يعني الباركور بتاعي ناقص، في حاجة ناقصة، لأنه أنا ما أقدرش أعلم نظري، أنا لازم أنزل الموقع،
1: لازم مشاريع،
0: ولازم أعمل مشاريع، ولازم أرسم، ولازم أشوف اللي أنا رسمته في الحقيقة وأتابعه وأحط بصمتي، لأن كل معماري له شخصيته وله بصمته على الشغل بتاعه. يعني أنا لما بتطلع الأعمال بتاعتي بتتعرف، بيقولك ده شغل نائب. صح. وبعدين الموقع والتصميم والنزول في الموقع بيقوي جدا الجزء الأكاديمي. فبقدر أوصل للطلبة بتوعي الصورة متكاملة. مش بس رسومات أنا واقفة بصلح لهم، لا أنا بدلهم
1: 360 درجة
0: بالضبط كده. شوف الفراغ، حس بالفراغ، شوف ده. وبعدين ما تنسيش حتة مهمة جدا أنا بقولها، يوم ما بشوف المشروع بتاعي على الحقيقة ببقى كأني ابن ليا.
1: احكي لي.
0: يعني أنا عندي أولاد كتير قوي.
1: أنا عايزة أعرف أكتر مشروع، أنت طبعا بصمتك موجودة، وفعلا ما الواحد يشوف المشروع يعرف أنه نايلة طولان صاحبة المشروع. أي مشروع علم فيكي أكتر؟ صعب السؤال ده، أنا عارفة صعب. هتقولي لي مش ممكن الواحد يميز ما بين أولاده بس في حاجة برضو
0: عندي أولاد كتيرة حبيتهم بحبهم. يمكن آخرهم أنا بقالي 20 سنة بشتغل مع وزارة الشباب والرياضة، وعملت معهم مشاريع كتير. احنا بنعمل يمكن 1000 ملعب كل سنة أو سنة، لكن في مشاريع كبيرة وفي مشاريع قومية قريبة ليا. لكن أنا عايزة أقول في الأول إن في مشروعين حبيتهم قوي وللأسف واحد ما تنفذش خالص برغم الرسوماته كانت جاهزة، والتاني اتعمل جزء صغير منه. كنت وقتها بشتغل استشاري مع هيئة التنمية السياحية، وكان المشروع الأول ده المسار بتاع آل البيت في شارع في القاهرة، شارع قديم عمارة إسلامية. وأنا نزلت الشارع ده كان طوله حوالي كيلو، رفعت، كان وقتها ما فيش كمبيوترز لسه، رفعنا المباني مبنى مبنى ورسمناه وبقينا نلونه بالأكوارل، وتعمل فيه شغل جامد جدا ما بين إحياء المكان وما بين مشاريع تنموية سياحية. اشتغلنا في جزء منه وتوقف. أنا حزنت قوي لما المشروع ده توقف لأنه كان هيحافظ على ذاكرة المكان. اتغير بقى، عارفة تغيير الوزراء
1: لأسباب سياسية يعني
0: أسباب يمكن شخصية كمان أكتر، إن فيه اهتمام من وزير أكتر من وزير تاني. المشروع التاني برضو اللي كنت حباه قوي قوي كان المسار من طريق من الهرم لطريق سقارة، اشرفعناه برضو واشتغلنا فيه تنمية سياحية برضو، أخدت إلمنتس وقتها من الحضارة العمارة الفرعونية وبسطناها، وابتدينا نشتغل على الكباري وزي هنجمل الكباري وزي هيبقى كل كوبري بلو ألوان معينة بالزراعة بالورد، ازاي في معدية بسيطة جدا كده صفيح ازاي ممكن نتطورها عشان السياح يركبوها بصورة تانية ويعدوا البر التاني من ناحية، كان في ترعة عريضة كده مش النيل. ده كان مشروع جميل جدا توقف برضو.
1: الله.
0: برضو لانه
1: حضرتك بتكلمي بس عن مشاريع
0: اللي توقفوا فدول اللي حبيتهم قوي. انما مشاريع اللي عملتها اخيرا في اكتر من مشروع الحمد لله اكتملوا وخلصوا في وقتهم مع وزارة الشباب والرياضة، وهم مشاريع قومية. في مشروع ان شاء الله المفروض ان كان سيادة الرئيس هيفتتحه، اللي هو المشروع بتاع اسمه معسكر القرش، هو في الإسماعيلية جنب قناة السويس. كان معدي سيادة الرئيس وشاف المشروع، المبنى ده المباني دي لازم تتجدد. المباني دي كانت سلامز تقريبا، اشتغلنا عليها مشروع كبير جدا تقريبا على يمكن 29,000 متر أو حاجة كده. التشالنج كان إن في مباني قائمة ولازم نرفع كفاءتها، فاتغيرت تماما. يعني قدرت إن الحمد لله إن إحنا نغيرها تماما ونديلها صبغة تانية فيها قاعة مهولة رئاسية بكونفرنس محترمة بشاشات محترمة انترناشنالي، ممكن اتعمل فيها ملاعب وملاعب بادل تنس وحمامين سباحة، واتعمل فيها مطعم كبير وأعداد. فده كان من أجمل وأعز المشاريع ليا، لأنه هو ده اللي بعد كده عندي مشاريع تانية برضو مع الوزارة. ليه؟ يعني أنا هتكلم على الثلاثة أربعة الأخرانيين لأنه هما دول يمكن الأحب إلى قلبي. واحد كان في 6 أكتوبر كان مجمع للسكواش، في 4 ملاعب سكواش،
1: ورياضة كتير مهمة في مصر سكواش.
0: السكواش بيحبوا احنا بناخد بطولات كتيرة جدا
1: كبيرة قوي في السكواش.
0: فكان في 4 ملاعب سكواش، وكان في قاعة كبيرة للاحتفاليات، وكان في حمامين سباحة برضو، ملعب قانوني وملاعب بادل، وفي وجيمنيزيوم. كانت أول مرة عملت انترودكشن لفكرة الجرين جيمنيزيوم، يعني دخلت الطبيعة معايا في التكوين بتاع، وفي جزء بقى بيتمارسي فيه الرياضة من الخارج وفي الداخل، فتحات كبيرة متصلة بالطبيعة بالألوان بتاعت الجرين أركيتكتشر. فده برضو من المشاريع اللي أنا الحقيقة بحبها.
1: دخلت البيئة. أنا كان عندي سؤال، يعني مصر مش هنتكلم عن جمالها والتنوع اللي فيها، تنوع الطبيعة اللي فيها. حضرتك كلمتينا عن مشروع استوحيتي من الحضارة الفرعونية والمعمار الفرعوني، ليه ما فيش أكتر موديلات كده في مصر؟ ليه ما بيستغلوش أكتر
0: الحضارة؟ على المستوى الشخصي هقولك حاجة، لأن أنا بدرس تاريخ العمارة وأنا عاشقة للعمارة الفرعونية. عاشقة، يعني أنا أجمل لحظات حياتي وأنا بدرس تاريخ العمارة الفرعونية حقيقة ماستر بيسز. يعني أنا ببص لهم ببقى عارفة لما تبقي روحك معاكي وانت بتدرسيه، فما لقيت صدقت لقيت فرصة وقدرت أشتغل بيها. بس خلي بالك برضو موضوع العولمة وإن العالم كله انفتح،
1: بس العالم كله بيحب الحضارة الفرعونية.
0: بس إحنا بس كل ما أنا بقول دايما إن كل مرحلة بتعبر عن شخصيتها. طبعا بيبقى في محاولات، على فكره هو مش ما فيش، هو في محاولات طبعا، في اركيتكتس كتير مهتمين بالعماره الاسلاميه وبيحافظوا على على على مباني كتيره يعني، وفي اللي بيحاولوا برضو يعملوا، وفي عندنا شباب الحقيقه عاملين مشاريع كويسه جدا. لكن الترندز كلها اللي موجوده الهاي تك الكمبيوتر ساعد جدا جدا لان احنا نقدر نحقق مشاريع غير مسبوقه ما حدش كان ممكن يقدر يحققها. فهو العالم بيشد، وكل بتبقى كل حقبه، انا بقول كل حقبه لها شخصيتها، شطارتنا ان احنا نحافظ عليها شاهد لاجيال تانية.
1: حلمك الاكبر اللي بتشتغلي عليه دلوقتي نايلة، اللي حابه تحققيه؟
0: حلمي ان انا استمر لغايه اخر لحظه في حياتي، وحلمي ان ربنا يديني القدره على اني افضل، مش عايزه اقول ان بأبدع، ولكن بأدي من نفسي حاجه، وان انا اقدر استمر في هذا العطاء وربنا يوفقني، مش اكتر من كده.
1: ربنا اكيد هيوفقك، واحنا بنتمنى لك المزيد من النجاح. وشكرا انك جيتلنا هنا في مونتي كارلو الدوليه وشاركتينا مسيرتك المهنيه والحياتيه الجميله الملهمه. شكرا جزيلا ليك.
0: انا اللي بشكركم وبشكر الجميع، وبشكرك جدا انك اتحتي لي الفرصه الجميله دي، ويا رب اكون قدرت يمكن احاول ادي صوره بسيطه عن مصر.
1: لا أكيد، صورة جميلة جدا
0: معماريين مصر.
1: تسلمي، مرسي.
0: تسلمي.
2: عيش لعيونك من دونك ما في عيش، نطر عنك
1: وعيش لعيونك الشامي ولين حيك. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا لضيوفي، شكرا ليكو لكل مستمعين مونتي كارلو الدولية، شكرا ليكي أنا آل، وموعدنا هيتجدد.

0: مهرجان أورياك الدولي لمسرح الشارع من 19 إلى 22 من أغسطس. 800 عرض يحول المدينة إلى مسرح في الهواء الطلق، دورة تسلط الضوء على منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال مشاركة فنانين من مصر ولبنان وفلسطين وبلدان المغرب. مهرجان أورياك الدولي لمسرح الشارع من 19 إلى 22 من أغسطس. مزيد المعلومات على aurillac.net بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
1: مراسي ميشا خليل.
2: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 6 مساء بتوقيت فرنسا.
1: مراسي، العالم بين أيديكم.
3: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
1: إيمان الحمود.
3: الموعد يتجدد مع مساء مونتي كارلو الدولية، مساء نستهله بنشرة إخبارية مفصلة وفي أبرز عناوينها. في ظل تطورات الحرب في الشرق الأوسط، التوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وعلى خلفية الحرب، إقالات داخل جهاز الموساد تثير جدلا واسعا في إسرائيل. البطالة ترتفع إلى أعلى مستوى في فرنسا منذ ما يقارب 6 سنوات، ومخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي في بريطانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. بالتزامن مع تطورات جيوستراتيجية متصاعدة تعصف بالمنطقة، شهدت السعودية هذا اليوم مراسم توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الرياض، أنقرة وإسلام أباد. الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، لكنها لا ترتبط بأي مساعي نووية ولا تهدد دول المنطقة، بحسب الخارجية السعودية. من الرياض، أحمد الدحاني.
4: البيان المشترك لقمة مكة للدفاع أوضح الأرضية التي بنيت عليها اجتماعات قصر الصفا في العاصمة المقدسة بين الدول الإسلامية الثلاثة، تعكس الحرص على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء. التنص حرفيا على أن هجوما مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. ووقع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وتجري هذه الترتيبات بين الدول الثلاث، بينما تؤسس السعودية تحالفا دفاعيا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر عقب التهديدات المتعلقة بباب المندب. أحمد الدحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي أول رد فعل يصدر من طهران، حذر إبراهيم رضائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني من أن هذا الاتفاق لن يضمن أمن المملكة العربية السعودية تماما، كما فشلت عقود من الاعتماد أحادي الجانب على الأمريكيين في تحقيق هذا الهدف دائما بحسب المسؤول الإيراني. من بين الأسئلة التي تتبادر إلى الذهن عقب التوقيع على اتفاقية مكة هو هل تتعارض هذه الاتفاقية مع التزامات تركيا في حلف شمال الأطلسي؟ هذا السؤال أجاب عليه يوسف أوغلو الكاتب السياسي التركي.
5: هذا التحالف وهذا الاتفاق الثلاثي لا يتعارض مع عضوية تركيا في الناتو، بالعكس تماما. تركيا ستنقل من خبراتها ومن إمكانياتها التي هي أيضا ثاني أقوى جيش في الناتو، ستكون لديها تأثير إيجابي في هذا التحالف الثلاثي، وتركيا تدور في محورها الإقليمي والوطني، ولا التزامات تجبر تركيا على أن تبدي مصالح الإقليمية والوطنية على مصالح التحالفات الأخرى، أتكلم على الناتو. فإن ذلك واضحا في موقف تركيا من الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف أنها لم تنخرط مع أي من الطرفين، بالعكس كانت هي راعية لوقف إطلاق النار لمرتين. تركيا تستطيع أن تقول لروسيا لا، ولا أمريكا لا، في إذا ما تعارضت المصالح مع مصالحها الوطنية والإقليمية. هذا التحالف سيقوي من إمكانية فرض الأمن والاستقرار، وسيردع إمكانية توسيع الحرب والتهديد الأمن والاستقرار، وبالتالي قيمة مضافة في ظل وجود هذا التعاون والتحالف التركي السعودي الباكستاني.
3: استمعتم إلى يوسف أوغلو الكاتب السياسي التركي، وكان يتحدث إلى فايزة مصطفى. إلى اليمن جنوبا، حيث قتل 5 أشخاص في هجمات جديدة شنها الحوثيون على محافظة مأرب. ردا على هذا الهجوم، قال مصدر مقرب من الجيش السعودي بأن التحالف الذي تقوده الرياض لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصعيد الحوثيين، ولن يسمح بتغيير موازين القوى الحالية على الأرض. سنتناول هذا الملف بشكل أكثر تفصيلا مع طرفي النزاع في فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. دعا الرئيس السابق لقسم مكافحة الإرهاب في جهاز الموساد الإسرائيلي إلى تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد أي نشاط يشتبه بارتباطه بحزب الله في جنوب لبنان، مع تجنب إعلان انهيار اتفاق وقف إطلاق النار أو الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. واعتبر بأن المرحلة الحالية تتطلب تصعيدا محسوبا على حد تعبيره. تصريحات هذا المسؤول تأتي في وقت يتعرض فيه جهاز الموساد الإسرائيلي لانتقادات واسعة بسبب إقالات متعلقة بالحرب على إيران. أحلم الطاهر.
6: نعم، تداولت وسائل إعلام عبرية تململا واستياء داخل الموساد تجاه رئيس الجهاز رومان جوفمان. فبعد أيام من توليه منصبه في أبريل نيسان الماضي، قرر جوفمان أن ينهي عمل مسؤولين شارك في إعداد خطة إسقاط النظام الإيراني، هما رئيسة مديرية الاستخبارات ورئيس قسم إيران. قرار اعتبره البعض تعبيرا من جوفمان عن امتنانه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تعيينه في منصبه، ولا ننسى أنه كان مستشاره السابق، بينما رأى آخرون أنها محاولة للتغطية على فشل نتنياهو، رغم أنه القائد الأعلى المسؤول عن الموساد، وهو من دفع إلى إعداد هذه الخطة منذ توليه منصبه. نتنياهو الذي وصف الحرب على إيران بأنها نجاح باهر، لم يعلن أن هدفها الأساسي كان إسقاط النظام الإيراني، ما جنبه الإقرار بنجاح الخطة أو فشلها. وبحسب الإعلام العبري، فإن الخطة لم تطبق بالكامل، فقد أحبطها ترامب الذي أوقف هجوما كرديا كان عنصرا حاسما في تنفيذها. وكان نتنياهو كذلك مدركا لحجم المخاطرة بحسب الإعلام العبري، ما أدى إلى هز الشرق الأوسط والأسواق العالمية.
3: تتواصل المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وسط خلافات على نطاق الصلاحيات التي قد تحصل عليها طهران والرسوم المفروضة على السفن بحسب المصادر المقربة من هذا الملف. ماذا عن الأسباب الحقيقية التي تعرقل الإعلان النهائي عن هذا الاتفاق؟ الكاتب الصحفي أحمد سعدو يتحدث عن ذلك.
7: الواقع الحال، بالرغم من التصريحات المتتالية الأمريكية والإيرانية أيضا في موضوع الوصول إلى توافق واتفاق بين الطرفين، حتى الآن ما زالت الأمور متعثرة قليلا بسبب اعتقادي تعنت الإيرانيين في هذا السياق، وهم يريدون أن يحصلوا ما هو أفضل بالنسبة لهم على موضوع استثمار مضيق هرمز. أعني أن الإيرانيين وجدوا أن مضيق هرمز سوف يدر عليهم أرباحا طائلة وأساسات في الضغط على الأمريكان، وبالتالي هم مستمرون على هذا المنحة في الوصول إلى ما هو أفضل، خاصة أنهم يعني اختبروا الأمريكيين من خلال الفترة الماضية من أن الأمريكيين هم يريدون حقيقة التوقف عند ذلك وعدم الولوج في حرب جديدة، باعتبار أن الانتخابات للكونغرس النصفية هي أصبحت قريبة من هذا الوقت.
3: استمعتم إلى الكاتب الصحفي أحمد سعد متحدثا لحازم حماد. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مستشارين أمريكيين أن مسألة نقص مخزون الذخائر لدى وزارة الحرب الأمريكية بات يشغل تفكير الرئيس دونالد ترامب، حيث يخشى من أن يمنح تسريب هذه المعلومات يمنح النظام الإيراني جرأة أكبر على مواصلة التصعيد، وأن يضعف في الوقت نفسه موقف واشنطن التفاوضي أمام طهران. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. صعدت إسبانيا من لهجتها تجاه إيطاليا وقالت إنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين الدول الأوروبية، والذي فرضته روما عقب تدفق المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الأسباني. في الأثناء حذرت منظمات إغاثية اليوم من أن مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم يواجهون خطر التعرض للعنف والاستغلال في شوارع سبتة إثر دخولهم ضمن موجة تدفق المهاجرين الأخيرة. السلطات الإسبانية تكثف أيضا من عملياتها ضد شبكات التهريب والتجارة بالبشر، حيث قامت بتفكيك ما وصفته بأنه أكبر تنظيم لتهريب المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط. حازم حماد.
8: نعم، من جاء إعلان الشرطة الإسبانية عن تفكيك الشبكة بعد عملية أمنية واسعة شاركت فيها وحدات محلية ودولية، وأسفرت عن ضبط 18 زورقا سريعا واعتقال 78 شخصا يعتقد أن 4 منهم قادة التنظيم. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد نموذجا مزدوجا نقل مخدرات مصنعة مثل الإكستاسي من إسبانيا إلى الجزائر، ثم إعادة المهاجرين في رحلة العودة نحو الساحل الإسباني وجزيرة إيبيزا. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشبكة نفذت 64 عملية تهريب نقل خلالها أكثر من 2000 مهاجر مقابل نحو 28 مليون دولار، مستخدمة قوارب تحمل ما يصل إلى 50 شخصا، وكان كل مهاجر يدفع ما يصل إلى 14,000 دولار لرحلة تعد من أخطر المسارات في بحر مائج وظروف قاسية، حيث كان بعض الركاب يربطون لمنع سقوطهم في الماء. العملية نفذت بالتعاون مع يوربول وشرطة فرنسا والبرتغال وبولندا في وقت تشهد فيه إسبانيا ارتفاعا في الهجرة عبر المسار الغربي للمتوسط، وبعد أزمة سبتة الأخيرة التي أعادت الاهتمام الإعلامية والأمنية بملف الهجرة والتهريب.
3: نادي برشلونة الأسباني ألغى مباراة ودية في طنجة نظرا للظروف الراهنة غير المستقرة بعد أحداث سبتة، وسنتطرق أيضا إلى هذا الموضوع بشكل مفصل في فقرة من قاعات التحرير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قد نفذت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر ضربتين واسعتين نطاق و12 ضربة أخرى جماعية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، كلها استهدفت منشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية الأوكرانية. من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزيه. نبقى في فرنسا وفي ملف يرتبط أيضا بحملات الانتخابات الرئاسية، حيث وصلت معدلات البطالة ارتفاعها بشكل غير مسبوق. تفاصيل أكثر معك سامية الأشرقي.
9: تسجل فرنسا أعلى مستوى للبطالة منذ ما يقارب 6 سنوات، فقد بلغ المعدل 8.3% خلال الربع الثاني من العام مقابل 8.1% في الربع السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين. وتشمل هذه الزيادة مختلف الفئات العمرية، لكن الشباب يبقون الأكثر تضررا، إذ وصل معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 21.6%، وهو ما دفع وزير العمل جون بيير فاغوندو إلى التأكيد أن إدماج الشباب في سوق العمل يمثل أولوية مطلقة حسب قوله. من جهتها تبرر الحكومة الفرنسية جزءا من الارتفاع بتطبيق قانون التوظيف الكامل الذي أدى منذ بداية 2025 إلى تسجيل جميع مستفيدي الحد الأدنى للدخل في مؤسسة فرانس ترافاي، ويشكل هذا الارتفاع ضربة لطموحات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي جعل من خفض البطالة أحد أبرز إنجازات ولايته الأولى قبل أن تضع حكومته هدف الوصول إلى التوظيف الكامل مع نهاية ولايته الثانية، إلا أن جهود تحقيق هذا الهدف تعثرت أمام تداعيات أزمة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
3: وإلى موجة الحر والجفاف اليوم نركز على بريطانيا، حيث تتزايد المخاوف في هذا البلد بشأن الأمن الغذائي بسبب اشتداد موجة الجفاف. من لندن هدى الحسيني.
10: تشهد بريطانيا ومعها أجزاء واسعة من المملكة المتحدة واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عقود بعد أشهر من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض منسوب الأنهار والخزانات وإعلان الجفاف في مناطق واسعة من إنجلترا، بينما تأثرت ويلز أيضا بشكل كبير. ويحذر الخبراء من أن الأزمة لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تمس الأمن الغذائي مباشرة، فالمحاصيل الزراعية ولا سيما القمح والشعير والشوفان سجلت تراجعا حادا، ويتوقع أن يكون موسم الحبوب هذا العام الأسوأ منذ بدء السجلات الحديثة، مع خسائر تقدر بمئات ملايين الجنيهات، كما تضررت محاصيل الخضار، ما دفع المتاجر إلى زيادة الاستيراد ورفع الأسعار. ويؤكد المزارعون أن استمرار الجفاف يهدد قدرة بريطانيا على إنتاج غذائها، ويكشف أن الأمن الغذائي بات مرتبطا بإدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية الزراعية تماما كما يرتبط بالإنتاج نفسه. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
3: وبهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: في ظل تطورات الحرب في الشرق الأوسط، التوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. إقالات داخل جهاز الموساد على خلفية حرب إيران تثير جدلا واسعا في إسرائيل. البطالة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات في فرنسا. ومخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي في بريطانيا مع اشتداد الجفاف. شكرا لكم.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
3: وفي الرياضة، صدام صديق تحدثنا اليوم عن انقسامات في الاتحادات، اتحادات أعضاء الفيفا حول الرئيس أنفانتينو.
11: نعم، على خلفية سياسة مشروع فيفا فورورد انتربرايز القاضي بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة أنشطة وفعاليات الفيفا، بينها كأس العالم. مشروع تراجع عنه رئيس الفيفا جان إنفانتينو، لكن الشرخ الكبير في المنظومة الكروية العالمية بدأ يتسع مع مرور الأيام. إنفانتينو قام بما يشبه الهجمة المرتدة في الأيام الأخيرة على معارضي استمراره على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والكونكاكاف، بعد اجتماع السلة المغربي الأربعاء الماضي بين رئيس الفيفا ومسؤولين في الاتحاد الدولي. خرج الإيطالي السويسري ببيان دعم بالإجماع من موظفه قبل أن تتوالى خطابات الدعم، خصوصا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أعلن على لسان اللجنة التنفيذية بالأمس دعمه الكامل لإنفانتينو، والذي وجه له الشكر على دعمه لكرة القدم الإفريقية على مر السنوات وفقا لبيان الكاف. بيان دعم مهم أيضا اليوم من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي أكد على تقديره لمجهودات إنفانتينو في التغييرات العميقة والمهمة خلال السنوات العشر الأخيرة في جسدية الكرة العالمية. اتحاد باراغواي أيضا من أمريكا الجنوبية قدم دعمه لإنفانتينو، الذي وصل فجر اليوم إلى كولومبيا لحضور مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد، واستقبل من قبل رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية كوني موبول الباراغواياني أليخاندرو دومينيغيز. وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد أصدر بيان مؤخرا أعرف فيه عن قلقه من الإجراءات الأحادية المتكررة داخل الفيفا دون اللجوء إلى الحوار، كما رحب بقرار صحب المشروع الجديد. هذا ونشير إلى أن مجموعة من اتحادات آسيا أكدت دعمها أيضا لإنفانتينو، من أبرزها قطر، الإمارات، لبنان والكويت. وبالمقابل تبقى أوروبا الكتلة الوحيدة الموحدة في مواجهة إنفانتينو، وانضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى قائمة المعلنين عن سحب دعم إنفانتينو. واليوم أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم مطالبته إنفانتينو بالاستقالة، وقالت رئيسة الاتحاد ليزا كلافينيس إن إنفانتينو لا يحظى بالثقة المؤسسية اللازمة قيادة الفيفا بشكل مستقر في ظل المناخ الحالي. وقالت أيضا كلافينيس: في ظل حالة الفوضى التي نعيشها لم يعد الشخص القادر على توحيد الجميع، وكان عدد من الشخصيات من بينهم الرئيس السابق للفيفا سيف بلاتر قد طرح اسم رئيس الاتحاد النرويجي كمرشحة محتملة لخلافة إنفانتينو. إنفانتينو يخوض انتخابات آذار مارس المقبلة في المغرب في سعي لولاية رابعة وأخيرة، ويحتمل يحتاج إلى أغلبية 211 اتحادا لضمان انتخابه بحساب المواقف الواضحة. حتى الآن لدينا كتلتين واضحتين مع وضد إنفانتينو، الاتحاد الأوروبي ب 55 صوتا في مواجهة إنفانتينو، والاتحاد الإفريقي ب 54 صوتا. كما أن هناك اتحادات أعلنت ولاء إنفانتينو في آسيا وكونكاكاف وأمريكا الجنوبية.
3: شكرا جزيلا لك صدام صديق. والآن الموعد يتجدد، النشرة الثقافية معك مايا صباح، أهلا بك.
12: أهلا إيمان.
3: فيلمان عربيان يخرجان هذا الأسبوع في الصالة الفرنسية.
12: تشهد الصالة الفرنسية هذا الأسبوع عرض فيلمين عربيين هما ملكة القطن للمخرجة السودانية سوزانا ميرغاني والمجهولة للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، في عملين يتناولان قضايا المرأة والسلطة والتقاليد كل من زاوية مختلفة. في ملكة القطن تروي سوزانا قصة نفيسة، فتاة سودانية في 15 من عمرها تعيش في قرية بسيطة تحت رعاية جدتها المعروفة بلقب ملكة القطن تقديرا لنضالها ضد المستعمرين البريطانيين. ومن خلال هذه القصة نفيسة وجدتها يطرح الفيلم أسئلة حول الحرية والسلطة والتقاليد في سياق سوداني يستحضر أيضا أثار الماضي الاستعماري. أما فيلم المجهولة للمخرجة السعودية هيفاء المنصور فيأخذ منحا بوليسيا، إذ تبدأ أحداثه بالعثور على جثة فتاة مراهقة في الصحراء السعودية، وتتولى نوال وهي المرأة الوحيدة في مركز الشرطة مهمة فحص الجثة، ومع غياب أي بلاغ عن اختفاء الفتاة وتراخي زملائها الرجال في متابعة القضية، تقرر إجراء تحقيقها الخاص لكشف هوية الضحية وملابسات وفاتها. ومن خلال هذا التحقيق تسلط هيفاء المنصور الضوء على قضايا المرأة والسلطة والصمت الاجتماعي في مجتمع تواجه فيه بطلة الفيلم مؤسسة يغلب عليها الرجال. وهكذا يلتقي الفيلمان رغم اختلاف قصتهما وأسلوبهما في تقديم شخصيات نسائية تسعى إلى مواجهة القيود الاجتماعية والبحث عن مساحة أكبر من الحرية. النار يلا.

0: أنا نفيسة.
1: نفيسة ده اسمك؟ مات.
2: نفيسة
3: البيزنس مان جاي بكرة.
4: دي أول مرة أشوف مزارع قطن.
5: يعني لديك أسلوب مميز في السرد، شوقتيني لذهب إلى السينما.
6: أنا تشوقت أيضا للفيلم.
5: سرقة جديدة في متحف جاك شيراك، هي الثالثة خلال عام واحد، يعني هناك مشكلة أمنية في فرنسا بشأن المتاحف، مشكلة حقيقية.
6: رغم جميع الإجراءات التي تقام في فرنسا إلا أن سرقة ما زالت مستمرة، ومنها تعرض متحف الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في إقليم كوغاز جنوب غربي فرنسا لعملية سرقة جديدة عن طريق الخلع وتحطيم إحدى نوافذ الباب الرئيسي للمتحف، وفق ما أعلنته النيابة العامة من دون الكشف عن تقرير لقيمة المسروقات. في حين قال المدعي العام فرانسوا تيسيه في بيان أن السرقة شملت قطعا مختلفة من المقتنيات دون تحديد طبيعتها. ورغم الأعمال التي أجريت خلال الربيع الماضي إيمان لتعزيز إجراءات الأمن شملت تركيب مزيد من كاميرات المراقبة، إلا أن ذلك لم يمنع عملية السرقة الثالثة خلال أقل من عام. ويذكر أن المتحف كان قد استهدف بعملية سطوف بالفعل مسلح ثم عملية اقتحام وسرقة في أكتوبر العام الماضي، حيث أوقف 4 رجال بعد ساعات من العملية التي استهدفت أموالا نقدية من صندوق المتحف، إضافة إلى ساعة من الساعات الثمينة والمجوهرات التي قدرت قيمتها بأكثر من 1,000,000 يورو.
5: إلى ليبيا، عودة التنقيب في مدينة لبدة الكبرى لإحياء تاريخ المدينة الأثرية.
6: استأنفت البعثة الأثرية الفرنسية أعمال التنقيب في مدينة لبدة الكبرى في ليبيا بعد سنوات من التوقف، بهدف دراسة مناطق جديدة والكشف عن طبقات تاريخية مدفونة لم تنقب علميا، وتشمل مباني ومعابد وساحات تعكس مراحل متعددة من تاريخ المدينة. وتتركز الحفريات الحالية على منطقة الحمامات الشرقية لفهم تطور المدينة وعلاقتها بالميناء القديم، ضمن مسار استعادة النشاط الأثري الدولي في ليبيا، ما يعزز من مكانة لبدة الكبرى كواحدة من أهم الوجهات السياحية الثقافية في ليبيا والمنطقة. وأكد رئيس البعثة فينسون ميشيل استمرار التعاون العلمي بين الجانب الليبي، مشيرا إلى خطط لمواصلة الأبحاث في مواقع أثرية أخرى. وتقع المدينة على الساحل الليبي، وكانت واحدة من أبرز مدن إقليم تريبوليتانيا القديم، تأسست في القرن 7 قبل الميلاد كمركز تجاري فينيقي قبل أن تتحول خلال العهد الروماني إلى مدينة مزدهرة بلغت ذروة مجدها.
5: شكرا جزيلا ما يصبح.
6: شكرا إيمان.

0: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف الأستاذ عبد السلام ضيف الله الصحفي المتخصص في الشؤون الرياضية وزميلنا في راديو الشرق. أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
1: مرحبا إيمان وأجمل التحايا لمستمعيك الكرام.
0: تواردت أنباء حول إلغاء نادي برشلونة لمباراة ودية كانت تجمعه مع نادي اتحاد طنجة في المغرب منتصف هذا الشهر. فجأة يعني سمعنا بأنه هذا الماتش هذه المباراة قد ألغيت. تساؤلات كثيرة منذ الإلغاء حتى هذه الساعة حول الأسباب التي تقف خلف هذه الخطوة. ما هي المعلومات المتوافرة لديك؟
1: يبدو أنها أسباب خارج مربع كرة القدم هي تحيلنا مباشرة على كل هذه التطورات، بدءا بالتدفق المفاجئ للآلاف من المغاربة وغير المغاربة إلى سبتة ومليلة، ثم أيضا هناك سبب آخر في علاقة بالتطورات الأخيرة بخصوص ملف جاني أنفانتينو وملف ما أثير حول كل ما قيل أنه حول تصرفه حول محاولته بيع جزء من الأصول التجارية للفيفا ثم الاعتذار ثم إلغاء هذا المشروع، وكل ما قاله جاني أنفانتينو وأوردته صحيفة التايمز البريطانية بخصوص هناك مقايضة بأن جاني أنفانتينو طلب من المغرب أن تسانده في محنته هذه مقابل أن يمنحها حق تنظيم نهائي مونديال 2034 وهو تنظيم مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب. يعني لا نملك خيطا يقودنا إلى كامل الحقيقة، ولكن هذه المؤشرات من تدفق المهاجرين إلى سبتة ومليلة ثم إلى هذه التطورات الأخيرة في علاقة بجاني أنفانتينو ووعوده ما قيل أنها وعود للمغرب بتنظيم نهائي المونديال، أعتقد أنها تصل لو نربطها ببعضها تصلنا أو تشيء ببعض من الحقيقة بخصوص إلغاء هذه المباراة، رغم أنها مباراة ودية رياضية لا أكثر ولا أقل، ولكن التطورات الأخيرة تجعلنا نفهم أن سبب الإلغاء يعود إلى كل هذه التطورات التي أتينا على ذكرها. إيمان،
0: دعني أشارك معلومة حصلت عليها قبل قليل فقط من صحفي معتمد لدى نادي برشلونة، قال لي بأن الشرطة الأسبانية نصحت إدارة النادي بعدم التوجه للعب هذه المباراة خوفا من تنظيم تظاهرات، ربما طبعا تظاهرات لها علاقة بما جرى في سبتة مؤخرا.
1: أي عاقل وأي محلل أو أي مستشرف لما بعد هذه التطورات الأخيرة في علاقة خصوصا بما حدث في سبتة ومليلة يمكن أن يتكهن بصعوبة توفير الأمان والتنظيم الآمن، يعني خوفا ربما أو توقعا أو توقي من ردود فعل الجماهير أو أي أحداث ربما في علاقة بهذا الملف الذي أثار الكثير من الصداع السياسي بين البلدين. يمكن أن ينصح ويقول لا يجب أن يذهب برشلونة إلى المغرب لخوض هذه المباراة، رغم أن علاقات الجوار قوية وكبيرة ورغم أنهما يلتقيان في ملف مشترك لتنظيم المونديال 2034، ولكن هذه التطورات الأخيرة أنا أعتقد إلغاء هذه المباراة يأتي بسبب رئيسي هو توقي من ردود فعل في علاقة بملف سبتة ومليلة الأخير.
0: طيب بس كيف سينعكس ذلك؟ يعني إذا كانت مباراة ودية يعني هذا الشيء هو الذي يجمع الشعوب إذا كانت السياسة تفرقها، لكن اليوم إذا ألغينا مباراة من هذا النوع كيف يمكن أن ينعكس ذلك على العلاقات المغربية الإسبانية؟
1: مؤكدا هناك آثار ستؤثر على هذه العلاقات، ولكن في النهاية أعتقد أن الأمور ستهدأ وسيقع الاحتكام إلى العقل والقانون، لأن هذه مؤسسات دولية فيما بالك أن كنا تابعنا الفيفا كانت اعتذرت وأرسلت رسائل اعتذار عن مشروعها الذي أثار الكثير من القلاقل، المشروع التجاري أو بيع جزء من الأصول التجارية للفيفا، ونعتقد جاني أنفانتينو يقفز بين مربعات السياسة ومربعات الرياضة وكأنه بهلواني رغم كل القلاقل التي رافقتها، ولكن أنا أعتقد أنه سيستطيع من جديد السيطرة على هذا الموقف. ستنظيم حدث كوني مثل بطولة العالم 2034، خصوصا نحن دخلنا في العدة التنازلي، لم نعد نقول ننتظر البطولة في السنوات القادمة، لا نحن دخلنا في الأربع سنوات التي تفصلنا عن هذه البطولة، وبالتالي اليوم لم يعد هناك مجال للخطأ، لم يعد هناك مجال إلا للعمل ولرأب الصدع. وأنا في اعتقادي أن هذا التنظيم الثلاثي يحتاج إلى توفير كل الضمانات السياسية قبل الرياضية، يحتاج إلى الضمانات الاقتصادية قبل التنافسية حتى ينجح، لأنه في صورة فشل هذا المشروع يعني ستكون ضربة قاضية للفيفا.
0: أستاذ عبد السلام ضيف الله الصحفي المتخصص بالشؤون الرياضية في راديو الشرق، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات، شكرا جزيلا لك.
2: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
3: غيناو اي اومارا بورتاندو.
4: Pero siempre vuelve lluvia que revuelve y no me crece nada.
3: Salima Chica

0: مونتي كارلو دولية.
1: هي 5:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. في ظل تطورات الحرب في الشرق الأوسط، التوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية، تركيا وباكستان. إقالة داخل جهاز الموساد على خلفية حرب إيران تثير جدلا واسعا في إسرائيل. البطالة ترتفع إلى أعلى مستوى هنا في فرنسا منذ ما يقارب 6 سنوات. ومخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي في بريطانيا وأجزاء من المملكة المتحدة بسبب اشتداد موجة الجفاف.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: بعد أشهر من الهدوء النسبي يعود اليمن إلى دائرة التصعيد العسكري في تطور يعكس هشاشة التفاهمات القائمة ويطرح علامات استفهام جديدة حول مستقبل هذا الصراع. فهل يمثل هذا التصعيد مجرد جولة ضغط متبادلة لتحسين شروط التفاوض أم أنه يؤشر بالفعل إلى تحول استراتيجي قد يعيد رسم قواعد الاشتباك في اليمن وربما أيضا في المنطقة؟ دعونا نطرح كل هذه التساؤلات على ضيفينا في نقاش مونتي كارلو الدولية. بداية معنا من صنعاء عضو وفد صنعاء المفاوضة الأستاذ حميد عاصم، ومعنا الكاتب الصحفي اليمني الأستاذ فارس الحميري. أهلا وسهلا بكم أعزائي.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ إيمان.
0: أستاذ حميد، نبدأ معك الحديث لأن التصعيد جاء من طرف الحوثيين، يعني الكل يتساءل ما السبب الذي دفع الحوثيين إلى شن هذه الهجمات على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب والجوف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التصعيد لم يأتي من قبلنا، التصعيد أتى من قبل السعودية بما أفرضت الحصار على الشعب اليمني العظيم منذ 12 عاما، منحنا فرص كثيرة جدا، ولكن النظام السعودي رفض ذلك رفضا قاطعا وتجاوز كل الحدود. تطلع الشعب اليمني على حافة الهاوية عامة الحصار، والناس جوعى ومرتبات غير موجودة وفراوتنا منهوبة، وكل الأمور تسير في يد السعودية، أما بالنسبة لليمنيين فلا يجب أيديهم شيئا. ما عقل أنه بعد أن قام السعودية بعملية التحشيد وأتت بمئات من المدرعات ومن المسطحات ومن الأسلحة الثقيلة إلى الرويك وإلى الثنية وإلى أيضا العبر، وحشدت آلاف من الجنود المنتزقة ضد الشعب اليمني، وأوضحوا بأن طريقهم أنها طريق صنعاء وطريق البيضاء، وأنهم يريدون أن يأتوا إلى العاصمة صنعاء. لم يكن هناك من طريق أمام صنعاء إلا أن تدافع عن نفسها وأن تجمع جماعة هذا المعتز السعودي، نحن نقول أن ما يدور هو صراع يمني سعودي وليس صراع يمني يمني، لأن من يدفع الأموال للمنتزقة للسعودية، من يدفع أيضا المرتبات للسعودية، من أيضا يغطيهم بالسلاح في السعودية، أيضا من يبيع نفطنا كان يبيع نفطنا يا السعودية، وحدث عندها عشرات الدولارات من الدولارات من النفط من قيمة النفط اليمني، كل ثروات اليمن مجددة السعودية. لذلك نقول نحن حينما قصفنا مواقع كلها أيضا مغذى من السعودية، ومواقع تقول وتؤكد بأنها تريد أن تتقدم إلى إلى إلى إلى الحدود الفاصلة فيما بينها وبينهم، ولذلك قمنا بهذا الجهد المنتزه وضد أيضا قوة السعودية، وهناك سعوديين أصيبوا وسعوديين قتلوا بهذه الهجمات التي قمنا بها أمس.
0: طيب عزيزي وصلت الفكرة، دعنا نستمع إلى الكاتب اليمني فارس الحميري، ما رأيه بهذه الرواية؟ يعني المواجهة مع السعودية وليس مع اليمنيين، مع أن القتلى والضحايا غالبيتهم كما سمعناهم من اليمنيون، من اليمنيين عفوا،
2: بل جميع الضحايا. نعم. بل جميع الضحايا هم من اليمنيون، لا يوجد أي أجانب أو لا يوجد أي سعوديين في خلال الساعات الماضية التي في الهجمات التي شنها الحوثيون على معسكرات الجيش اليمني وعلى المواقع العسكرية سواء في محافظة مأرب أو في محافظة الجوف. خلال الساعة الماضية أيضا شنوا هجمات على معسكرات أو مخيمات للنازحين وعلى مواقع وأحياء سكنية مدنية في محافظة مأرب أو في مدينة مأرب المكتظة بالسكان وبأكثر من 2 مليون نازح. ما علاقة السعودية باستهداف الأحياء السكنية وأيضا باستهداف النازحين؟ الحوثيون ربما يحاولون توصيف أو محاولة إعطاء البعد الإقليمي لهذا التصعيد الذي يشنوه ضد اليمنيين، وأعتقد بأن هذا ربما قد يكون محاولة من قبل الحوثيين لإيصال مزيد من الرسائل. أولا يجب أن نشير إلى أن هذا التصعيد هو الأكبر منذ اتفاق الهدنة التي أبرمتها الأمم المتحدة في أبريل 2022. الحوثيون يحاولون الآن بهذا التصعيد الدخول في حرب داخلية واسعة، محاولة جر كافة الأطراف إلى ساحة الحرب والصراع، وأعتقد بأن الحوثيين ربما قد يكون لهم أهداف كثيرة، ربما محاولة إيصال رسائل للداخل والخارج، محاولة إظهار القوة أمام أنصارهم بأنهم قادرين على الضغط العسكري، محاولة أيضا من قبل الحوثيين لتصدير الأزمات الداخلية التي تعاني منها مناطق سيطرتهم سواء على الجانب الاقتصادي أو الضغوط المعيشية للمواطنين، توقف المرتبات، كل هذه ربما محاولات من قبل الحوثيين الآن من خلال هذا التصعيد، محاولة أيضا قر اليمنيين إلى دوامة جديدة من الصراع. دعيني أشير أنه خلال الساعات الماضية أيضا هناك ربما أو قبل اللحظات من الآن كان هناك ربما هجوم للحوثيين على إحدى السفن التي تنقل البضائع التجارية إلى ميناء المخا، وكان أيضا قبل أيام أيضا قد استهدفوا سفينة تجارية تحمل بضائع لليمنيين. كل هذه ربما التحركات وهذا التصعيد هو يستهدف اليمنيين في قوتهم اليومي، يستهدف اليمنيين في معيشتهم في منازلهم في مساكنهم. ومحاولة الحوثيين إعطاء البعد الإقليمي هو فقط لمحاولة إخفاء هذه الحقيقة التي يعرفها اليمنيون ويعرفها العالم أيضا.
0: طيب نعود إليك أستاذ حميد عاصم، بعيدا عن التصعيد دعنا ندخل في صلب الموضوع. أنت عضو وفد صنعاء للتفاوض، يعني أنت رجل شهدت معظم جلسات التفاوض التي أوصلتنا إلى اتفاق 2022. اليوم هذا أكبر تصعيد منذ توقيع هذا الاتفاق، يعني ماذا يعني ذلك؟ هل انتهت العملية التفاوضية مع السعودية؟
1: أولاً الاتفاق كان بيننا وبين النظام السعودي وليس بيننا وبين المنتزلة في 2022، وكان التوقيع هنا في صنعاء وتم الاتفاق على كل القضايا، ولكن السعودية تخلت عن ذلك الاتفاق ورفضت تنفيذه من بداية 23 أو عام 23 في طوفان الأقصى بسبب أننا تدخلنا إلى جانب أخواننا في فلسطين. هذا جانب. الجانب الآخر أتحدى أن يقول فارس الحمد لله ضربنا مواضع المدنة، نحن لم نضرب مواضع ولا مواضع النزوع، بينما صنعاء تضرب وتسوي في كل يوم. أما كم نحن تصفنا المنطقة الثالثة وهي السرية وهم يعطون عدة لقتال صنعاء، وهناك أوصلت لهم مئات الطائرات المسيرة. هذا الجانب. الجانب الآخر ما بدأ التصعيد، بدأ التصعيد حينما تم قصف مطار صنعاء، حينما كانت هناك طائرة فسادي بوفد يمني أتى كان مشاركا في تشييع جثمان السيد الخمنائي ثم تم قصف مطار صنعاء. كان هذا هو بداية التصعيد بالنسبة للسعودية وليس صنعاء. نحن نرد الآن على التصعيد بالتصعيد. هناك حصار والأخبار تعرف ذلك كأنه حصار للشعب اليمني. كل أموالنا موجودة في السعودية، الحصار على الشعب اليمني على غالبية الشعب اليمني أكثر من 25 مليون، وشعب المحاصر مرتبات لا تدفع، أيضا البضائع أكثر من 1,300 من أنواع البضائع والأحذية لا تدخل إلى صنعاء. أما الناس قلنا نضربهم سفن تحمل تجارة إلى المخا أو إلى غيره، نحن نتحدى أن يتدلق لأنه كله كذب وافتراء. نحن منعنا السفن السعودية اللي تحمل النفط أو البضائع السعودية سائل السعودية أو هل السعودية نقوم بتصعيد مع النظام السعودي ولا مساعد لا مع لا أمام فقط كذبوا أننا كنا نريد طيب. أن تفرض رسوم في ذات المنطقة وأننا
0: أستاذ العزيز عندي سؤال، ما رأيك بمن يقول بأنه إيران تستخدمكم اليوم الحوثيون تستخدم الحوثيين من أجل يعني ورقة في الحرب للدائرة في الشرق الأوسط، ربما للفت النظر عما يجري في مضيق هرمز وتحويله نحو باب المندب واليمن؟
1: دولة مستعدة ودولة قوية وهي من نفسها تقوم بقتالها ولم تطلب من الصحة أن تتقوم. نحن قلنا بأننا نحن إيران وفلسطين ولبنان والعراق محور مقاومة ضد الاحتلال والصهيونية والمسيحية وضد كل الدول التي تتطبع مع الصهيونية. نحن في محور ولا نذكر بأننا نتعاطف مع إيران، ونحن نحن أقوى أشد وقد ذهبنا لتشجيع كل السهداء الذين سقطوا في إيران، لأنه لا يوجد بيننا وبين إيران أي عداء، كما يوجد بيننا وبين مصر أي عداء، ولا يوجد بيننا وبين تركيا أي عداء، ولا بيننا وبين باكستان أي عداء، وإنما نحن دولة نحكم من صنعاء، لدينا خطة استراتيجية نعمل على ضوئها. يعرفوا بأن هناك كثير حتى محلي الصائنة والأمريكيين يقولون بأن قرار الشعب اليمني هو قرار مستقل عن قرار إيران، بينما المتزقة ومن يدورون في فلك السعودية وفلك الجانب الصهيوني هم يقولون بإيران.
0: طيب.
1: إيران دولة استراتيجية وصف أمن نفسها.
0: عزيزي وصلت الفكرة، نستمع إلى ما يقوله الأستاذ فارس، ربما لديه أكيد تعليق على كل ما قيل، تفضل أستاذ فارس.
2: يعني فيما يخص أيضا الحديث والمغالطات التي يقول فيها ضيفكم حاصم من صنعاء بأن الاستهداف هو كان لأهداف عسكرية في مأرب، وهذا الكلام طبعا مغلوط ومغالطة واضحة. نحو 16 مدني حتى هذه اللحظة من النازحين في مخيم قوى النسيم وفي مخيم الميل، وهذه المخيمات هي تأوي نازحين فروا أو مهجرين من مناطق سيطرة الحوثيين، فروا من الحوثيين ولاحقوهم الحوثيين إلى مخيمات النزوح. حتى هذه اللحظة ربما العديد من المستشفيات في مأرب استقبلت من هؤلاء النازحين الذين تعرضوا لإصابات مباشرة نتيجة القصف المباشر الذي طال مخيمات للنازحين في مأرب. فيما يخص أيضا محاولة تصدير أن السعودية هي طرف وأن ما تم التوقيع خلال الهدنة هو كان ما بين الحوثيين وما بين السعودية، أعتقد بأن هذه مغالطة واضحة، والاتفاق كان اتفاق دولي ويعرف فيه العالم كله. السعودية كانت واضحة من البداية، عندما تدخلت عسكريا كان هناك إعلان رسمي من قبل السعودية، وخلال الأيام أو خلال السنوات الماضية السعودية كانت واضحة بمواقفها الداعمة للمسار السياسي ومحاولة حل الملف أو الأزمة اليمنية.
0: عذرا على مقاطعتك، ولكن
2: دعمت الأمم المتحدة
0: عزيزي فارس، قبل
2: دعمت الأمم المتحدة
0: مصدر مقرب من الجيش السعودي هو الذي صرح قبل قليل وقال بأن السعودية رياض لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصعيد الحوثيين ولن تسمح بتغيير موازين القوة على الأرض. يعني السعودية طرف، لا زالت طرف في هذه الحرب، لا يمكن إنكار ذلك.
2: لكن السعودية خلال الفترة الماضية هي كانت هي طبعا لا تزال ممثلة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، هو طرف عسكري لا يزال حتى الآن. لكن الاتفاق الذي يتحدث عنه حميد عاصم بأنه كان ما بين السعودية ما بين الحوثيين، هذه مغالطة كبيرة. الاتفاق كان ما بين الحوثيين وما بين الحكومة اليمنية، السعودية كانت داعم لهذا الاتفاق. لكن دعيني أشير إلى جزئية مهمة، التصريحات السعودية خلال الفترة الماضية أو خلال الفترة اللي كانت داعمة للجانب السياسي، لكن استمرار الحوثيين في عملية التصعيد وفي استهداف المنشآت النفطية الحيوية في السعودية، بالتأكيد طبعا السعودية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي. هناك ربما تطور مهم اليوم، وهو الذي هو إعلان الدفاع المشترك أو اتفاقية مكة للدفاع المشترك ما بين المملكة العربية والسعودية وما بين باكستان وتركيا. قد يكون ربما هذا التحالف

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
2: العلمانية كلمة باتت في مخيلة البعض مرادفاً للإقصاء، بل تحولت لدى آخرين إلى بعبع سياسي وثقافي، ورغم أن جذورها تعود إلى الكلمة اليونانية لاوس التي قد تعني الشعب، فإنها لا تزال حتى اليوم محاطة بسوء فهم ومحل تجاذب واستقطاب. 120 عاماً مرت على قانون 1905 القاضي بالفصل بين الكنيسة والدولة هنا في فرنسا، قانون ولد ليؤسس للتعايش ويضمن السلم الاجتماعي ويصون الحريات. ومع ذلك تبدو العلمانية اليوم كأنها في قفص الاتهام، تحاكم أحياناً بسوء نية وتحمل ما ليس فيها. فلماذا ما زالت العلمانية الفرنسية موضوعاً لجدل لا يهدأ؟ ولماذا تتهم بمعاداة الدين؟ وكيف يمكن فهمها وتطبيقها في تفاصيل الحياة اليومية؟ وهل علاقتها بالإسلام فعلا علاقة إشكالية وغير صحية؟ ثم هل تشكل العلمانية على العكس، على عكس ما يعتقد البعض، فرصة حقيقية للأديان عبر تعزيز التعايش وحماية المؤمنين من التطرف داخل صفوفهم؟ نستمع إلى الزميل عادل قسطل ونعود.
3: في فرنسا يستطيع المواطن التصويت دون إخفاء علامات دينه، القانون الانتخابي يسمح بذلك. يمكنه أيضاً استخدام وسائل النقل العام وعليه رموزه الدينية. الذهاب إلى الجامعة بالزي الديني نعم ممكن، لكن الحصول على تمويل عام لمشروع بناء معبد غير ممكن. وعندما يكون موظفاً عاماً لا يمكنه إظهار انتمائه الديني. لفهم العلمانية في فرنسا علينا فهم تاريخ الحروب الدينية. في نهاية القرن 19 أنشأ الجمهوريون الرافضون لهيمنة الكنيسة الكاثوليكية المدرسة العلمانية. في عام 1902 أغلق رئيس المجلس ووزير الداخلية والأديان إيميل كومب مئات المدارس الكاثوليكية. بعد ذلك بعامين قطعت حكومة كومب العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان. حدثت بين السياسيين الفرنسيين نقاشات محتدمة، حتى بين المدافعين عن العلمانية لكل رؤيته. في 9 من ديسمبر 1905 صدر أخيراً قانون يسمح بحرية الإيمان أو عدمه، يفصل بين الكنيسة والدولة ويأمر بحياد الأخيرة، ويضمن المساواة أمام القانون والخدمات العامة. تقدم التاريخ وجاءت الحرب العالمية الأولى. فرنسا اعترفت بتضحيات مقاتليها المسلمين وأهدتهم المسجد الكبير في باريس. أصبح الإسلام حقيقة فرنسية بإمكان المسلمين ممارسة عبادتهم بحرية. 1989 أول قضية لفتيات مسلمات محجبات في مدرسة متوسطة هزت فرنسا. في عام 2004 صدر قانون يحظر الرموز الدينية البارزة في المدارس العامة الابتدائية والمتوسطة والثانويات.
2: أسئلة كثيرة إذن نطرحها اليوم في محاولة لفهم هذا المبدأ بعقلانية مع السيدة رزيقة عدناني. أهلا بك سيدتي.
4: أهلا،
2: شكرا لتواجدك معنا.
4: مرسي.
2: نحتاجك اليوم. أنت باحثة في الفلسفة في الفكر الإسلامي، مؤلفة كتاب مؤخرا سورتير دو الإسلاميزم. نبدأ ربما بالتعريف، تعريف غير واضح قانونيا غير صريح. تقول سأقتبس هنا من الكاتبة والمؤرخة الفرنسية غيتا إغمونبيلو، تقول هي: العلمانية ليست دين، ما لا دين لهم، ليست إيديولوجية ذات كثافة عقائدية، وليست فلسفة الدولة. هذا كان تعريفها هي. هل تتفقين مع هذا التعريف؟ ولك أن تعطينا ربما تعريف مبسط لمن يستمع إلينا.
4: العلمانية هي النظام، هي تنظيم للدولة، سيتان سيستم تنظيم الدولة، ويقوم على حيادية الدولة بالنسبة للأديان، أي أن الدولة تعتبر نفسها لا دين لها أمام كل الأديان. هذا لا يعني أن الدولة تعارض الأديان، بل بالعكس، معناه أن الدولة لا تتخذ لنفسها دين معين حتى تكون هناك مساواة بين كل الأديان. لأن الدولة لما يكون لها دين معين، لما تقول أنها تنتمي إلى دين معين، أنا بالنسبة لي أعتبرها دولة الأفراد الذين يتدينون بهذا الدين، فلا تكون دولة الجميع. لذلك فالدولة تتحقق كدولة، أي تكون دولة الجميع، لما تكون حيادية أمام كل الأديان. واللائكية تحقق في هذا بهذا الحيادية تحقق العدالة الاجتماعية، يعني الأفراد يكونون كلهم متساوون أمام القانون.
2: سيدتي، عندما نستمع إليك تتكلمين عن دولة المواطنة، الجميع متساوي أمام الدولة، الدولة لا دين لها، لا تميز بين الأديان، ولكن اليوم نحن بعد أكثر من قرن 120 عاما تحديدا بعد قانون العلمانية، قانون 1905، لماذا لا يزال كثيرون يعتقدون أن العلمانية تعني منع الدين، أنها كارهة للأديان، وأنها ربما هي مرادف للإلحاد حتى في بعض الأحيان؟
4: هي في الحقيقة باللغة العربية نقول العلمانية وليس العلمانية، لأن الكلمة لما اخترعت في بداية القرن العشرين، أخذ الذين أرادوا أن يضعوا كلمة لتكون مرادفة لكلمة اللائكية، فكروا في كلمة عالم موند، من هنا أتت كلمة علمانية. ولكن بعد ذلك اليوم الكل يعني يقول علمانية.
2: لهذا اخترت أن أقول العلمانية. هناك حتى نقاش من يقول بأنه جاءت من كلمة العلم أيضا، بأن العقل ضد الدين وضد التدين. كان هناك نقاش، اخترنا في البرنامج أن نستعمل ربما الكلمة التي يعرفها الجميع حتى نبسط ربما المفاهيم.
4: أكيد أن العلمانية في فرنسا ما زالت تواجه الكثير من المشاكل، وربما اليوم تواجه مشاكل أكثر مما كانت عليه في سنوات السبعينات والخمسينات. ولكن كانت لديها مشاكل كثيرة في بداية القرن العشرين وقبل القرن العشرين، لأن اللائكية لم تبدأ في سنة 1905. يعني الصراع من أجل العلمانية، الصراع ضد الكنيسة من أجل العلمانية كان كبير جدا.
2: كان في عصر الأنوار، حتى عندما نقرأ فولتير، نقرأ مفكري الأنوار، نجد بأن كانت هناك كان وقت حينها النقاش ربما صراع. يدفع، كان هناك تدافع لأن نصل ربما إلى هذا المبدأ. ما الذي تغير اليوم؟
4: ما الذي تغير؟ الكثير من الفرنسيين أنفسهم لم يتقبلوا العلمانية، هذا شيء حقيقي. الكثير من المتدينين الذين لم يقبلوها إطلاقا، ووصول الديانة أخرى هي الديانة الإسلامية إلى فرنسا، والكثير من المسلمين أيضا لا يتقبلون العلمانية القائمة على فصل الدين عن الدولة. الكثير من المسلمين يعتبرون أن الإسلام لا يمكن أن يكون منفصلا عن الدولة، وبالتالي المسلمون لا يمكن أن يعيشوا في مجتمع ليس منظم حسب قوانين الإسلام. لذلك فهم يعني لا يريدون احترام العلمانية التي لا تقبل تدخل الدين في المجال السياسي وفي المجال القانوني.
2: إذا فقط نقطة للتوضيح، تتحدثين عن المسلمين أو الإسلاميين؟ أنا ربما المسلم يمكن أن يعيش في دولة علمانية، بالعكس ربما حافظة لحقوقه، ربما الإسلامي والذي قد يرى بأن دين الدولة لا يجب أن يكون الإسلام، أم تتحدثين فعلا عن المسلمين المتدينين بدين الإسلام؟
4: أتحدث عن المسلمين، ولكن في مجموعة المسلمين هناك مسلمين حدثيين ومسلمين لائكيين، وهناك مسلمون متشددون ومسلمين مسلمون محافظون ومسلمون متعصبون إلى آخره. يعني في مجموعة المسلمين هناك العديد من طريقة تطبيق الإسلام. في الإسلام هناك إسلام ولكن متعدد، داخل الإسلام هناك إسلام متعدد. لذلك الكثير من المسلمين اليوم، خاصة وأننا نعيش زمن فيه عودة إلى التدين،
2: سنتحدث عن ذلك في النقاش. ربما عودة التدين ليست عند المسلمين فقط، سنتحدث مع الضيوف الباقين. نبقى ربما لأنك تكلمت عن العلمانية والمسلمين، بالنسبة إليك ليس سوء تفاهم كبير؟
4: المسلمين في بداية القرن العشرين، يعني لما ننظر إلى العالم الإسلامي نجد أن العلمانية كانت تقبلها المسلمين أكثر ربما من مما نراه اليوم. فقط أعطي بعض الأمثلة. في سنة، في الدستور العراقي لسنة 1925، حرية المطلقة للمعتقد كانت معترفة في هذا الدستور، وكانت معترفة حرية المعتقد المطلقة للمعتقد معترفة في دستور سوريا لسنة 1930، وفي دستور مصر لسنة 1923، والدستور الجزائري في سنة 1996. ولكن هذه الدول نفسها حذفت حرية المعتقد من دساتيرها شيئا فشيئا، والجزائر هي آخر من حذفته سنة 2020. هذا ما يبين أن هناك في بداية القرن العشرين تقبل يعني القيم اللائكية اللي هي حرية المعتقد والعدالة لكل الأفراد، ونجدها أيضا في هذه الدساتير. ولكن عودة المحافظين وما نسميهم اليوم الإسلاميين، والإسلاميين في الحقيقة هم محافظون، ولكنهم يعني يشتغل داخل الصراع السياسي من أجل فرض طريقة،
2: أصبحوا يناضلون في هذا الصراع،
4: يناضلون لكي يصلوا إلى فرض.
2: هل هو فشل الفكر التنويري في العالم العربي؟
4: فشل الفكر التنويري، كانت له بداية جيدة. وبرنار لويس هو يقول أنه يعني الثورة الفرنسية وقوانينها وأفكارها تلقت ترحيبا كبيرا في العالم الإسلامي، ويفسر هذا بطابعها اللائكي. يقول هو هي ما دام هذه الأفكار التي تدافع عنها فرنسا هي أفكار يعني مصدرها العقل وليس الدين، هو الذي جعل المسلمين يتقبلونها، وهي التي جعلت الكثير من المسلمين يأتون إلى فرنسا للعيش في فرنسا، لأنهم كانوا ينظرون إلى اللائكية نظرة إيجابية، كانوا يعتبرون أن اللائكية هي التي تمكنهم أن يعيشوا في فرنسا وهم أحرار في
2: تغير عقل الإنسان المسلم؟
4: تغير كثيرا، تغير لأنه في الفكر الإسلامي اليوم هناك تغلب للتيار المحافظ وما نسميه اليوم بالتيار الإسلامي. لذلك الكثير من الشباب يستمعون إلى هذا الكلام ويعتبرون أن اللائكية ضدهم ولا يريدون احترامها، يعني من هنا تأتي المشاكل.
2: تعزين ذلك إلى فشل الفكر التنويري، إلى صعود الحركات الإسلامية، الإسلام السياسي. ولكن سيدتي اللائكية في فرنسا، اللائكية الفرنسية، هذا الاستثناء ليس غير مفهوم، ربما ليس في سوء تفاهم فقط مع العالم العربي أو الإسلامي أو مع المسلمين، حتى العالم الأنجلوساكسوني أو يعني الثقافة باللغة الإنجليزية لا يفهم هذا النموذج، ويعتبره أحيانا يتهمه بأنه نظام إقصائي.
4: هي اللائكية بالمفهوم الفرنسي والمفهوم الإنجليزي ليس لها نفس المفهوم، بدليل أن المفهوم الإنجليزي يعطي للحرية المكانة أكثر من العدالة، واللائكية الفرنسية تعطي مكانة أكثر للعدالة من الحرية، لذلك المفهوم ليس واحد. على كل حال اللائكية الإنجليزية اليوم في طريق مسدود، يعني ما نراه أن اللائكية الفرنسية هي التي اليوم تستطيع أن تقاوم حتى تحافظ على المجتمع وتماسكه أكثر من اللائكية.
2: نعم لديها تحديات كثيرة، ورأينا ذلك بعد الهجمات الإرهابية في لندن وفي عديد من الدول أيضا. سؤالي الأخير سيدتي، ما هو أكبر سوء فهم موجود اليوم ونحن نتحدث حول العلمانية الفرنسية برأيك؟
4: أكثر سوء فهم، أكيد أنه أكثر سوء فهم آتي من طرف المسلمين، لأنه أكثر أغلبية المسلمين الذين أتوا إلى فرنسا بعد سنوات 1980 يعني يحملون ثقافة لا تعترف باللائكية وبفصل الدين عن الدولة. واليوم الخطر الكبير الذي تواجهه العلمانية الفرنسية هي وسائل التواصل الاجتماعي الذي ينشر خطاب ديني متشدد ويتهم العلمانية بالحيادية وبالعداء للإسلام، وكل هذا أكيد لا يساعد المسلمين الفرنسيين أن يعيشوا في مجتمعهم بكل يعني سلام.
2: سنتحدث عن كل ذلك. شكرا جزيلا لك سيدة رزيقة عدناني، ابقي معي حنا وقت فتح النقاش. وللنقاش نستقبل السيد حسام الدين درويش، كاتب باحث في الفلسفة والفكر العربي والدراسات الإسلامية والثقافية، محاضر أيضا في جامعة كولونيا الألمانية. سيكون معنا أيضا السيد حامد عبد الصمد، وباحث في العلوم السياسية والدراسات الإسلامية، والسيد نبيل حبيبي، قسيس إنجيلي مختص بالدراسات البيبلية، ناشط أيضا على السوشيال ميديا. تحدثت السيدة رزيقة عدناني عن مواقع التواصل الاجتماعي، سيفيد هنا أكيد السيد نبيل حبيبي. شكرا جزيلا لتواجدكم معنا وأهلا بكم. البداية معك سيد حامد عبد الصمد. معظم الباحثين سيدي يقولون إن عودة النقاش حول العلمانية هو صار فعليا منذ نهاية الثمانينات ومرتبط بعودة الدين. على سبيل المثال تقول الباحثة غوينايل كالفيس، في الواقع عادت هذه القضية إلى الظهور منذ 40 عاما، وذلك لأسباب مختلفة بلا شك عن تلك التي عرفناها تاريخيا. إن عودة الدين أولا وقبل كل شيء السبب وراء عودة الاهتمام بهذا الموضوع. هل تتفق سيدي مع هذا الطرح؟ وهل فعلا عاد الدين أو التدين إلى الواجهة؟
5: نعم، لقد عاد الدين بشكله السياسي. العلمانية كما تفضلت الضيفة العزيزة هي حيادية الدولة تجاه كل الأديان، ولكن على هذه الحيادية أن تكون حيادية إيجابية، بمعنى أن الدولة لا تستطيع أن تكون سلبية في التعامل مع الأديان، لا تستطيع أن تترك الأديان يفعلون ما يشاءون. ففي الفترة التي كان فيها الدين في فرنسا متسلطا ومشتبكا مع السلطة ومع الإقطاع، كان لابد من علمانية صلبة وعلمانية صارمة في التعامل مع الأديان، وجاء ذلك بإقصاء الأديان وبتأميم الكنيسة وممتلكتها وما إلى ذلك. ولكن مع استقرار الديمقراطيات و يعني نهاية الحروب الدينية، استطاعت الديمقراطيات أن تطور شكل من أشكال العلمانية الرخوة أو العلمانية اللينة التي كانت قادرة على استيعاب واحتواء الأديان والسماح لهم بأدوار اجتماعية بعيدا عن السياسة وبعيدا عن التشريع. ولكن مع الثمانينات والتسعينات وبعد 11 سبتمبر ومع ازدياد الهجرة إلى أوروبا وتسلل الإسلام السياسي إلى داخل أوروبا من خلال الثغرات التي تركها التسامح وتركتها التعددية والليبرالية، كان على الدولة أن تعود إلى بعض أشكال العلمانية الصلبة أو الصارمة مرة أخرى لمواجهة هذا الخطر. العلمانية يجب أن تكون في أحسن الظروف هي أداة لإدارة التنوع وإدارة الاختلاف، وأن تكون محايدة تجاه كل الأديان، ولكن حين تعود الأديان بحمولة سياسية وبرغبة في تغيير شكل المجتمع والتدخل في القوانين والتدخل في التعليم والتدخل في النظام السياسي، فعلى العلمانية أن تكون صارمة وعلى الديمقراطية أن يكون لها أنياب وأن تحارب ذلك. ولكن ما حدث هو أن الدين عاد بقوة، ليس بشكله الإسلامي فقط، ولكنه يعود بشكله المسيحي المتطرف أيضا في أمريكا وأيضا في أوروبا. وتداخل الدين مع حركات اليمين المحافظ واليمين المتطرف، هذا أيضا جعل الحكومات تحت ضغط أنها يجب أن تفعل شيئا. وجود حركات انفصالية تأتي من جماعات دينية إسلامية وغيرها، هذا أيضا وضع حكومة مثل الحكومة الفرنسية تحت ضغط. ولكن ماذا كان رد الفعل؟ كان رد الفعل بعض الأشياء الرمزية التي لا ترتقي إلى ما نصب إليه من دفاع حقيقي عن العلمانية: منع الحجاب، منع العباية في سويسرا، منع المآذن، كلها أمور رمزية يعني تشي أو توحي بحالة من العجز السياسي في التعامل مع الإسلام
2: السياسي. سيد حامد،
5: من يريد
2: فقط حتى نفهم، ربما أنت تحيل إلى مجموعة من القضايا كانت في المسابح أو قضايا الحجاب، تقول اليوم بكل صراحة ربما بأن التعامل مع هذه القضايا كان بشكل سياسي ربما سيء، ربما ضعيف جدا. ما الذي تقترحه أنت في مواجهة هذه الأمور الاجتماعية، هذه الأزمات ربما إن صح التعبير الاجتماعية، ما الذي كان يجب فعله؟
5: أنا أتوقع من الدولة أن تقوم بمحاربة التمويل السياسي للإسلام السياسي مثلا في بلد مثل فرنسا أو ألمانيا أو غيرها. ولكن لماذا لا تستطيع فرنسا أن تحارب هذا التمويل؟ لأن أكثر الدول الممولة للإسلام السياسي في فرنسا هي قطر، وقطر حبيبة فرنسا وصديقة فرنسا ومتورطة في استثمارات كبيرة جدا في فرنسا ولها علاقات جيدة جدا بالحكومة الفرنسية. إذن نحن نحاول أن ندهن بيت آيل للسقوط ببعض أدوات التجميل. عندنا مشكلة حقيقية ولابد من الصراحة، ولابد أن نقول للدول التي تمول الإسلام السياسي: أنتم تحفرون قبوركم بأنفسكم، لن نسمح لأي شخص باسم العلمانية وباسم الحرية وباسم التعددية أن يكون حصان طروادة.
2: إذن بالنسبة إليك المشكل ربما هي مصادر التمويل الإسلام السياسي، ربما هنا الأزمة. سيدة رزيقة عدناني كانت تريد أن ترد قبل أن أدب إلى السيد درويش، تفضلي.
4: تمويل للإسلام السياسي موجود في كل الدول، في فرنسا أيضا، وهو كلما صعد الإسلام السياسي كلما العلمانية كانت في أزمة، وكلما نقص الإسلام السياسي تكون العلمانية في حالة حسنة. لذلك في هذه النقطة أنا أوافقه تماما.
2: نبقى إذن في نفس النقطة. سيد حسام الدين درويش، سيدي، في هذه النقطة بالتحديد يقول الكاتب والمؤرخ ومؤلف علماني كتاب العلمانية في فرنسا باتريك فيل: صدر قانون عام 1905 في سياق كانت في فرنسا بلدا متدينا، كانت ممارسة الكاثوليكية منتشرة على نطاق واسع. لم يسن هذا القانون عام 1905 في وقت كان فيه الملحدون يشكلون الأغلبية كما هو الحال اليوم، لذلك كان القانون مناسبا تماما ولا يعتبر أن الأزمة في القانون، لكن في نسيان ربما هذا السياق. وهنا سؤالي لك سيدي: هل ما تراجع فعلا هو ربما الفصل بين الخاص والعام؟ ولماذا أصبح البعض يريد إظهار هذه الهوية الدينية داخل المجال المهني أو المدرسي إلى آخر؟
6: إذا كان الحديث عن وجود سوء فهم، فلأنه الحديث هو عن علمانية واحدة إما تنطبق أو لا تنطبق عليها العلمانيات الأخرى. هلا طبقا للتعريف، العلمانية الواحدة يبدو أن فرنسا فقط العلمانية، لا أمريكا ولا بريطانيا ولا ألمانيا دول علمانية. هلا مثل ما هو الإسلام إسلامات، العلمانية علمانيات أيضا. تعريف العلمانية بوصفة وعلمانية هي حتى لا تكون مرتبطة بالعلم، بمعنى أن من يخالفها يخالف العلم، هي علمانية وليست علمانية. تعريف العلمانية بوصفة حياد الدولة ضد في اتجاه الأديان ليس تعريفا كافيا. إذا انطلقنا من العلمانية الفرنسية، تاريخها هي انطلقت في يعني تأسست بطريقة صدامية مع الدين، بطريقة عدائية مع الدين، بطريقة فيها توتر مع الدين، على العكس من العلمانيات في البريطانية والأمريكية كان هناك نوع من التدرج في هذه المسألة. وهذه الحالة العدائية من الدين ربما هي التي يمكن أن نميز بين العلمانيات المختلفة. إلى أي هل العلمانية المقصود فيها حماية الأديان أو ليس الأديان هنا، الحريات الدينية والمساواة الدينية وعدم الوقوف ضد التمييز الديني، هل هذا هو الغرض؟ هذا نجده في الولايات المتحدة الأمريكية، نجده في بريطانيا، أم حماية المجتمع والدولة والفضاء العام من الدين، وهذا هو الحال في فرنسا. برأيي يعني هذا معيار للتمييز بين الطرفين، هل العلمانية مشروطة بالديمقراطية أم العكس، بمعنى أن العلمانية هي موجودة أو يجب أن تكون موجودة بالدرجة التي لا تمس الديمقراطية. والديمقراطية هنا نتحدث عن الحريات والعدالة والمساواة بين المواطنين. يعني إذن هذه مسألة ينبغي يعني الانتباه إليها. وإذا انتقلنا لمسألة الإسلام السياسي، طبعا ببساطة يعني من ضيفتك السيدة الأولى يعني تقول أن ببساطة العلمانية لا يوجد مثلها، إيجابية تماما، المشكلة في المسلمين ومسمى في بعض المسلمين، و العزيز ضيفك الآخر يعني بمعنى أن المشكلة في الإسلام السياسي أو في الدين الذي يرتبط بالسياسة. هذه بمعنى رؤية يعني فلنقل أحادية، ترى أن لا ترى إلا إيجابي في الآخر.
2: ما هي رؤيتك أنت سيدي؟ ما هي الرؤية التي تحملها أنت؟ كيف يمكن ربما التعايش بين مختلف مكونات المجتمع؟
6: الحضور ربما يعني أجاب الآن فلاسفة وعلماء اجتماع وأكاديميون، وحد أصبح حديث عن مجتمع ما بعد علماني أو عن رؤية ما بعد علمانية. هذه الرؤية ما بعد علمانية علمانية أيضا، لكنها ليست علمانية تقصي الدين أو ترى فيه خطرا، حتى الدين الذي يمتزج بالسياسة لا ترى فيه خطرا، بالعكس ترى أن الدين يمكن أحد المصادر الأخلاقية للمجتمع وللمواطنين، ويعني الاغتناء به هذا أمر إيجابي. ليس ضروري أن هنا تحدث يعني عن هابرماس، عن تشارلز تايلور، عن خوسيه كازانوفا، يعني إذن هناك رؤية لهذه المسألة، وهذه الرؤية هنا هي علمانية لكن بمعنى معين، ليست علمانية فرنسية بالتأكيد، ليست علمانية تركية أردوغانية بالتأكيد، ليست علمانية مكسيكية بالتأكيد، لكنها علمانية أقرب للأنجلوساكسونية التي تسمح بحضور الدين ليس فقط في المجال العام وإنما في المجال السياسي أيضا بشرط، يعني هناك حدود، وهي أن يلتزم بقواعد لعبة مثله مثل الآخرين. ويمكن يعني هذا ليس حدثا إعجازيا أو مستحيلا، لا يمكن أن يحصل، حصل ويحصل وموجود، وديمقراطيات موجودة وفيها أطراف تستند إلى الدين من دون أن تفرض الدين بطريقة أحادية. يعني فلنقل أنا يعني هناك مثال، مسألة اللباس الذي طرح في الوقت الذي كان هناك حديث عن تحريم لبس البور كيني في فرنسا أو منعه في بعض المسابح، كان هناك في سوريا حديث عن تحريم أو منع البكيني، يعني كلاهما يحاول أن يفرض رؤية معينة في الوقت الذي يمنع فيه مثلا ارتداء الحجاب في مكان عام أو في مكان رسمي يمنع في مكان آخر
2: ارتداء الحجاب. سنعود إلى كل هذه النقاط.
6: كلاهما إذن عندما قالت أنها ليست دينية، ما الفرق؟ أنت تريدين أن تفرضي على المرأة أن تلبس أو لا تلبس في مكان عام بحجة أن هذا هو الخير.
2: لا أظن أن سيدة رزيقة عدناني هذا ما قالت. على أي حال سنشاهد على الشاشة المبدأ الأول والمبدأ الثاني للعلمانية الفرنسية، هي ليست معادية للأديان، حتى نعود إلى التعريف الدقيق لهذه العلمانية. وسأذهب إلى سيد نبيل حبيبي من بيروت. سيد الكريم، ربما أنت رجل الدين الوحيد في هذا النقاش، وسنحاول أن نستفيد من تجربتك الدينية. هل تعتبر سيدي أن الإسلام اليوم يمر بما مرت به المسيحية سابقا في فرنسا في مرحلة العلمنة بطريقة أخرى ربما أبسط؟ هل إسلام اليوم هو مسيحية أمس، مسيحية قبل 1905؟
7: أعتقد ذكر أحد الضيوف أن العالم أو على الأقل العالم الغربي أوروبا وأمريكا تمر بمرحلة صحوة دينية، ولكنها ليست بأي شكل من الأشكال صحوة دينية إيجابية، ربما لأنها مرتبطة بالتعصب الديني وبالحركات اليمينية. أتمنى أن يمر الإسلام بما مرت فيه المسيحية، ولكن المدخل للمسيحية كان أولا القبول بممارسة النقد على مقدسات المسيحية من كتب مقدسة ومن أفكار وعقائد. لا زال حتى اليوم الإسلام أقله في منطقتنا وأيضا أعتقد في أوروبا لحد كبير لا يقبل النقد على الكتب المقدسة الإسلامية والمعتقدات الإسلامية. فأعتقد المدخل هو قبول التعددية. سمعت حديث كان جدا ملفت بين الضيوف، تعلمت منه الكثير، شكرا على هذا بحد ذاته غنى لي. يبدو لي وأنا أوافق جزئيا مع الضيف الأخير الذي تكلم، عفوا نسيت الاسم، أعتقد
2: سيد درويش
7: حسام، يبدو أن من الأفضل أن نسعى للتعددية، لأن هناك إشكاليات بالعلمانية الصارمة. أنا مع العلمانية ولكن ليست العلمانية الصارمة، لأنه العلمانية الصارمة تفترض أنها سوف تستقي قيامها من مكان خارج الدين. ما هو هذا المكان؟ إذن هي تقول نحن لسنا دين، لكنها تصبح فلسفة. ما هذه فلسفة؟ تحتاج إلى أسس فلسفية، ما من أين سوف تأتي بها؟ ربما تقول من الإنسانية، حسنا من أين تأتي بالإنسانية إلى آخره. الإشكالية الأخرى هو أنها تفترض أن أعضاء الدولة الحيادية ليسوا متدينين، ولكن ماذا إن كانوا متدينين؟ هل تريد منهم أن يتخلوا عن إيمانهم الذي هو جزء من هويتهم عندما يمارسوا الحكم أو السلطة أو سن القوانين؟ أو
2: ألا يمكن أن يكون سيدي الدين في الخاص ليس في العام؟
7: الافتراض هنا بطبيعة الحال ممكن، ولكن الافتراض هو هنا أن الدين هو أمر أمارسه مثل تناول الطعام أو ممارسة الحب مع زوجتي أو الأخري. ولكن الدين عند كثير من الدين هو هوية حياة ونظرة إلى العالم. لا أضع نظراتي فقط في المنزل، أضعهما خلال النهار. إذا إن قلت لي اشلح نظراتك عندما تخرج من بيتك، أقول لك هذا غير ممكن، لن أستطيع أن أرى. إذا في حالتي إيماني يسمح، يعطيني نظرة للحياة. السؤال هنا يصبح، هل إيماني يرفض التعددية؟ إن هناك أشكال من المسيحية وأشكال من الإسلام، سوف أتكلم عن المسيحية لكي لا يعتقد المشاهد أنني أتهاجم على الإسلام. هناك أشكال من المسيحية ترفض التعددية. هذا شكل المسيحية، نعم سوف نقول له تخلى عن هذه المسيحية. كيف نعمل ذلك؟ من له السلطة لكي عمل ذلك؟ هناك إشكاليات في هذا الموضوع. ولكن إن كان نوع إيمانك لا يرفض التعددية، أعود لهذا المبدأ أعتقد هو مدخل لمجتمع صحي، إن كان نوع إيمانك لا يرفض التعددية، إذن لا مانع من أن تمارس أو تعيش إيمانك في كل لحظة من حياتك، لأن هذا الإيمان لن يرفض التعددية بالأساس. ماذا يعني لي أن تقول لي كن مسيحي في بيتك؟ أنا لا أعيش مسيحيتي في بيتي، أعيشها في المجتمع. ولكن كانت مسيحيتي لا تشكل عائق أمام المسلم والملحد والبوذي ولا ديني إلى آخره، إذن لا مانع بمسيحيتي. أعتقد هناك إشكاليات أعمق من مجرد التكلم أن الدين أمر جيد أو سيء نمنعه في العام أو الخاص. لا يمكن أن نحدد الدين بهذه الطريقة. هو جزء من الهواء الذي نتنفسه، خاصة في عالمنا. يعني أعتقد على مر التاريخ البشري الذي فعلته فرنسا هو أمر أعتقد جيد، لأن في مرحلة ما كان الدين متسلط، تحررت منها تسلط الدين. ولكن اليوم لكن في نفس الوقت فرنسا أيضا استعمرت العالم وقالت للمتدين الذي استعمرته نحن بلد جيد، فأتت المتدين لكي يعيش في فرنسا هذا البلد الجيد، فاكتشف أنه لا يستطيع أن يعيش كل أشكال دينه، فقال لا.
2: ولكن ويمكنه العيش ربما كل أشكال. سأعود إلى السيد، شكرا جزيلا لك، إلى السيد حامد عبد الصمد. سيد نبيل حبيبي يقول الدين وما يتنفسه، دين وما يستنشقه. سيد الكريم، هل تحولت فعليا هذه العلمانية إلى علامة هوية فعلا، إلى دين مقدس تضاهي أيضا ما كانت هي ترفضه وتنتقده مثل ما يقول الضيفان؟
5: لا أعتقد ذلك. العلمانية ليست أيديولوجية، هي أحد بروباغندا الجماعات الدينية التي ترفض العلمانية، هو أن العلمانية دين جديد وأنها أيديولوجية تحاول إقصاء الدين، ودائما محاولة ربط العلمانية بالاستعمار للتقليل من شأنها. أنا سأقول لك بمنتهى الصراحة، أعتقد أن أزمتنا في العالم الإسلامي بالتحديد مع العلمانية هو أن كثير من المسلمين لا يقبلون فكرة أن الغرب قد جاء بمنظومة حكم وأسلوب حياة وأداة لإدارة التنوع والاختلاف في المجتمع أفضل من المنظومة التي جاء بها الإسلام. هذا سبب جرحا نرجسيا لكثير من الإسلاميين، ولكن أيضا لكثير من المفكرين المسلمين الذين يرقصون على السلم ولا يحسمون موقفهم. تراهم مرة مع العلمانية ولكنهم مرة أخرى يقولون نحتاج الدين أيضا والعلمانية وما بعد العلمانية. أعلم ما قاله هابرماس، وأنا تناقشت مع هابرماس شخصيا عن هذا الموضوع في أحد المؤتمرات. أوروبا كانت تظن في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ظهور الفاشية والشيوعية أنها تحتاج الدين لتحمي الناس من الأيديولوجيات المتطرفة السياسية، فسمحت للدين بأن يلعب دور آخر في المجتمع. ولكن كما يكون الدين في المجتمع تكون العلمانية التي تواجهه في المجتمع. على العلمانية أن تواجه الدين حسب أدوات الدين، لو كان الدين متسامحا وهادئا، وهذا كان موجود في بعض الدول البروتستانتية مثلا والتي ظهرت فيها أشكال أخرى من العلمانية غير علمانية فرنسا، لأن هناك كان القدرة على التعايش، تعايش الأديان تحت مظلة الحكم. ولكن الكاثوليكية والإسلام يتشابهان في أنهما لديهما هيراركية سياسية ولديهما تاريخ طويل من السيطرة على الحكم والتشريع. ونحن الآن في الغرب نعاني من العلمانية غير المكتملة لأنها تسمح لتيارات الإسلام السياسي بالتمدد في ظل الكنيسة. الكنيسة في ألمانيا مثلا وفي النمسا لديها امتيازات كبيرة، ضرائب الدولة تذهب إلى الكنيسة، لديها امتيازات في التعليم وفي مجال الصحة، منظمة اقتصادية، أكبر صاحب عمل في ألمانيا هو الكنائس.
2: إذا أنت مع يعني أنت مع علمانية أشد تشددا اليوم سيدي؟
5: أنا مع علمانية أكثر، اسمح لي بجملة أخيرة، أنا مع علمانية أكثر يقظة في التعامل مع أعداء الديمقراطية وأعداء التعددية. لا نستطيع أن نستخدم العلمانية كحجة لنسمح لأولئك الذين يريدون أن يقتلوا العلمانية ويقتلوا التنوع ويقتلوا الاختلاف بأن يدخلوا بهذا الاسم تحت اسم التعددية.
2: قبل أن أعود إلى السيد درويش، إلى السيدة رزيقة عدناني، تتفقين مع هذا الطرح؟ اليوم أوروبا تحفر قبرها، نحن بحاجة إلى علمانية أكثر تشددا أو فقط إلى تطبيق مبادئ علمانية 1905؟
4: العلمانية الفرنسية لا تمنع تطبيق الدين أو التعبير عن الدين في المجال الخارجي، ولكن يعني القوانين الفرنسية واضحة في هذا الباب، ولكن تضع شرط ألا يشكل ذلك توترا في المجتمع، يعني أن تخبل السوسيال.
2: سيد درويش، تعتبر بأن هذا كله ربما نقص الخطر الذي يدق الضيوف وخاطئ 100%؟
8: تعليقا يعني على ما ذكر ايضا، اذا لم يكن الحديث عن انه يجب ان نحارب ومع العلمانيه وضد العلمانيه والعلمانيه الحقيقيه كالحديث عن الاسلام الحقيقي والعلمانيه الحقيقيه، اذا لم يكن هذا الحديث هو الايديولوجيا فلا اعرف ما المقصود بالايديولوجيا. الايديولوجيا هي قسمه العالم الى قسمين، قسم خير وقسم شر. العلمانية هي الخير، والإسلام أو الإسلام السياسي أو الدين أو كذا هو الشر. الحديث عن وجود العلمانية مشروطة بالديمقراطية يعني بمعنى أن حضور الدين في المجال العام ومنه المجال السياسي مرهون ومشروط. لا نقول أنه يجب أن يحضر الدواعش أو يجب أن يحضر هذا الإسلام المتطرف، لكن إذا شخص عبر عن إيمانه واعتقاده واستمد من دينه مسائل أخلاقية وسياسية، يعني الحزب في ألمانيا لا أظن أنها تشكي، ولحسن الحظ أن العلمانية الحقيقية التي تتحدث عنها ضيفتك ليست مطبقة في ألمانيا، وإلا كان الحزب الأساسي الحاكم أصلا ممنوع من أن يحكم لأن فيه اسم المسيحية. طبعا هون العلمانية لا تعني التساهل مع كل حضور للدين المتطرف كما يعني تحدث العزيز حامد من برلين، ولكن إذا التزم المتدينون في الحضور في المجال السياسي بكل قيم التعددية والديمقراطية، ما المانع؟ المانع هو تحول العلمانية إلى عقيدة تجعل أنها خير في ذاتها والدين بمعنى حضوره شر في ذاته، وهذا ثبت أنه ليس على الإطلاق هو الحاضر. برأيي أن الرؤية لفرنسا أنها هي النموذج الذي يحتزى وأن العالم الآخر، يعني هذه رؤية يعني خاطئة بالمئة. هلا أفهم أنك أنت سيدتي تتبنين هذه الرؤية، لكن ليس معقولا بعد أن أقدم كل هذه الحجج تقولين لكن العلمانية الفرنسية ليست ضد الدين.
2: أعتذر منك، توجه الكلام لمن؟ لي أم لسيدة رزيقة عدناني؟ فقط لنفهم.
8: لك لك أنت سيدتي، أنت بعد أن تحدثت قلت لكن العلمانية ليست ضد الدين، العلمانية الفرنسية ليست ضد، ليست ضد.
2: هذا ما هو مكتوب في الفصل الأول.
8: هذا رأيك.
2: ليس رأيي، ليس رأي سيدي. أنا لا لست هنا لأعطي رأيي. مكتوب أنها ليست ضد الدين.
8: بعد يعني الحلقة مسجلة لحسن الحظ، ستلاحظين أنني بعد أن نهيت مداخلتي الأولى أنت قلت لكن العلمانية ليست، الفرنسية ليست ضد الدين. يعني طبعا يمكن أن هناك هذا رأي، لكن تاريخيا وواقعيا هي ضد شكل من أشكال حضور الدين في المجال العام. فالأقل يعني سريعا في النظريات العلوم الاجتماعية، الحديث عن أن مع الحداثة ينبغي أن يكون هناك علمنا أكثر والدين سيتراجع وعدد مؤمنين سيقل، قل هذا كان سائد في بداية القرن العشرين وحتى منتصفه، لكن انتهت هذه النظريات ولم يعد غياب الدين لا شرطا للعلمنة الحداثوية ولا شرطا للحداثة. وثبت أن هذا النموذج الفرنسي بعد أن كان القاعدة التي يراد أن يطبق على العالم ثبت أنه هو الاستثناء، بعد أن كان هناك حديث عن استثناء أمريكي بأن المجتمع هناك حضور للدين وفي المجال العام وفي المجال السياسي من دون أن يؤثر ذلك سلبا لا في الديمقراطية ولا في الحداثة ولا في التحديث ولا في التقدم ولا في قوة الدولة ولا في المساواة بين المواطنين. فقط نحن
2: سيد حامد عبد الصمد لا يتفق.
5: العلمانية هي الحقيقة التي نجدها سياسيا ومجتمعيا، كل الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون ونتمتع بها نحن أيضا يعني مهاجرين أو من خلفيات إسلامية، كلها نشأت تحت مظلة العلمانية وكلها دون استثناء نشأت ضد يعني مكافحة الكنيسة، حقوق المرأة، الحرية الجنسية، حرية العقيدة والحرية من العقيدة، الحرية من الدين، حرية المرأة، المساواة بين الرجل والمرأة، كلها حقوق جاءت بها العلمانية ولم يأتي بها دين واحد من الأديان.
2: إذا لا حريات فردية بالنسبة لك بدون علمانية. سأذهب أرجوك إلى سيد نبيل حبيبي بعجالة فقط ليعطينا وجهة نظري، أيضا للأسف لم يتكلم كثيرا. تفضل سيدي لو كانت هناك نقطة كنت تود أن ربما توضحها أكثر.
7: لا مانع نتكلم، كان الحديث ممتع بين الضيوف كلهم مفكرين عظيمين. أود التوضيح، أنا لست مع التطرف، أنا مع العلمانية، أنا مع حرية التدين، مع حرية الإلحاد، مع حرية التعبير، مع حرية أن يتم السخرية من أي دين في أي نطاق عام. أنا لست مع التطرف بتاتا، أود التوضيح. ولكن يبدو لي أنه يجب أن وأنا مع تطبيق العلمانية بحسب سياق المحلي، ولكن يجب أن تعترف العلمانية بالإشكاليات التي هي موجودة في داخلها. وفي مداخلة الأخيرة قبلي تماما قال أن الحريات الاجتماعية وما شابه ليس لها أي مصدر ديني، هذا أمر غير دقيق. من أين أتت العلمانية بقيمها الفلسفية؟ هذا هو سؤالي. لها قيم فلسفية أساسية انطلقت منها. أن تقول نحن قيمنا لا دينية، تدعي أنه يوجد جماعة بشرية لا دينية، من هي هذه الجماعة؟ بماذا تعتقد؟ ما هي مصادر فلسفتها وإلى آخره؟ لا أعتقد يوجد هكذا جماعة، ولكن أنا مع العلمانية، ولكن يجب أن تعترف العلمانية كما قال أيضا ضيف قبل الأخير أنها تحولت لأيديولوجية في مكان ما، فيها إشكاليات معينة. أعتقد من الجيد أن نسعى لمجتمع تعددي، ولكن لنا عدو مشترك نحن والعلمانيون والجميع، والعدو المشترك هو الأشخاص الذين يريدون فرض رأيهم علينا بالقوة. ولكن أنا أصر أن أقول لا يوجد شيء اسمه أعيش تديني في منزلي. هذا أمر، من يقول هذا الأمر لا أعتقد يفهم معنى الإيمان بشكل جيد. مثل ما لا أستطيع أقول لشخص ملحد تعيش إلحادك في منزلك، هذا أمر بدون معنى أصلا.
2: ربما سؤال أخير، سيدة رزيقة عدناني، ماذا تقولين لامرأة مسلمة محجبة اليوم وتحس ربما بأن هذه العلمانية أو تعريف هذه العلمانية وتطبيقها في فرنسا هنا إقصاء لها، ماذا تقولين لهذه السيدة؟
4: أقول أن الحجاب ليس ممارسة دينية أولا، لأن الحجاب كان موجودا قبل الإسلام.
2: أي الموضوع ربما ليس الحجاب؟
4: لا حتى أقول أن الحجاب لا يدخل في مجال الدين، يدخل في مجال المساواة بين المرأة والرجل والمساواة بين كل النساء، وهذا يتعارض مع قوانين الجمهورية الفرنسية.
2: انتهى وقت البرنامج. سيد درويش، هل تعتبر أنت اليوم أن العلمانية أصبحت سلاحا، أو العلمانية هنا في فرنسا بما أننا نتحدث عن فرنسا أصبحت سلاحا سياسيا ربما في يد اليمين المتطرف؟
8: فلأقول إجابة عن سؤالك الأول للسيدي، أقول للمرأة المحجبة أنني أو غير محجبة أنني مع، وسأحاول قدر استطاعتي أن تكوني في دولة ومجتمع يسمحان لك بالاختيار بوضع الحجاب أو بنزعه.
2: سيد حامد عبد الصمد في جملة.
5: هي أننا نتحدث حاليا كلنا من دول أوروبية ونصف الإسلام السياسي على أنه ليس خطرا وليس عدوا وهكذا، فقط في دولة علمانية يستطيع إنسان أن يعني يطرح هذه الفكرة بكل أريحية. يعني كل سؤال بسيط، المسلم الشيعي والسني والبهائي والدرزي والعلوي أين يجدون المكان الأمثل ليعيشوا حريتهم الدينية كاملة غير منقوصة؟ في دولة مثل فرنسا، في دولة مثل ألمانيا، لأن حرية العقيدة مكفولة. حرية العقيدة في دولة مثل مصر أو الجزائر أو معظم الدول الإسلامية مكفولة فقط للطائفة السائدة.
2: سيد حبيبي أرجوك في جملة، ماذا تقول لكل المؤمنين؟ هل العلمانية هي الضمانة الوحيدة لكي يعيشوا أو أن يتعايشوا مع بعض؟
7: أنا موجود في بيروت، لست في أوروبا. نعم، يجب أن يعي أي شخص متدين أن مقدساته هي مقدسات له هو، ولا يستطيع أن يفرضها كمقدسات على باقي المجتمع.
2: شكرا جزيلا لكم، باسمي وباسم ليلى ميسوم وفاطم زرع عبقري فريق البرنامج، شكرا لكل الضيوف على حضورهم تقاسم معرفتهم معنا سعة صدرهم. أيضا نهاية النقاش في استوديو فرانس 24، بدايته ربما عندكم، شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
0: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.